من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله. ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي: ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي: لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام.
1: اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع، وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال، وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين، وترحم بها موتانا المؤمنين، وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول.

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان. ويقول فلان: يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية، ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا، ومنها الإجماع القولي فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: نور الهدى والحق.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

ما يقال عقب صلاة الضحى. روى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وعند غير البخاري: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، حتى قالها 100 مرة. رواه البيهقي.

دعاء عظيم النفع يقال في الصلاة. روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم أعزائنا المستمعين أن النبي محمدا عليه السلام كان يقول عبارة مرحبا، فلما وجد أناس يحرمون قول هذه العبارة رأينا أن نعرض على مسامعكم بعض الأحاديث النبوية التي وردت فيها عبارة مرحبا على لسان الرسول عليه السلام. عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. صحيح البخاري. وعن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. صحيح البخاري. وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صحيح البخاري.

0: الله الله صلى الله على
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت هل تعرفي من هم حلي بأهل البيت

لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن، لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بوي.

0: إذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني
1: ما شاء الله
0: يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

0: فرح حيدر علي فرح الحسين وحسن يابا صديق راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله
0: صديق ابو بكر راح اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يابا سعد سعيد.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على ثلاثة أنواع. نوع من القرآن معناه ظاهر كهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها ظاهر أن الله لا يشبه شيئا سواه، معناها ما فيه إشكال. وقسم من القرآن يدل ظاهره على أن الله له أعضاء، يد بمعنى الجسم ووجه بمعنى الجسم. وبعض الآيات يدل ظاهرها على أن الله ينزل ويطلع، هذه الآيات لا يجوز تفسيرها على الظاهر. وبعض الآيات توهم أن الله هنا في هذه الأرض وليس معناها ذلك، إنما لها معنى يتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله في جهة فوق أو في جهة الأرض ليس معانيها على ظواهرها، بل لها معنى يتفق مع ليس كمثله شيء. فلا يجوز تفسير تلك الآيات بأن الله متحيز في جهة فوق وبأن الله في جهة الأرض وينزل ويطلع. كل هذه الآيات لا تفسر على الظاهر، بل تفسر بمعان تتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشبهة ماذا فعلوا؟ الآيات التي توهم ظواهرها أن الله له جسم وأنه متحيز في جهة فوق وأنه يصعد وينزل فسروها على الظاهر، هنا المشبهة هلكوا. وأما الآيات التي توهم أن الله في آفاق الأرض لم يفسروها على الظاهر، بل الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق هذه فسروها على الظاهر، وهذا ضلال مبين. والحق أن تفسر هذه الآيات على ما يتفق مع ليس كمثله شيء، فالله ليس جسما متحيزا في جهة فوق، وليس له نزول وصعود بالحركة، لأن هذا يتفق مع ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن تفسر الآيات التي ظواهرها أن الله متحيز في جهة الأرض على ظاهرها. من جملة الآيات التي ظاهرها أن الله في جهة فوق: الرحمن على العرش استوى. المشبهة تفسرها بجلسة، أما أهل الحق يفسرونها بقهر، والله تعالى قاهر كل شيء. المشبهة يفسرونها بجلسة فكفرت المشبهة وضلت. كذلك لا يجوز تفسير الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة الأرض على الظاهر، كآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ظاهرها أن الله في جهة الأرض، وأن من صلى إلى الشرق يكون متجها إلى ذات الله، وأن من صلى إلى المغرب يكون متجها إلى ذات الله. فلا يجوز أن نفسر هذه الآية على الظاهر، بل نقول تلك الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله في جهة فوق وأنه ينزل ويصعد، وتلك الآيات التي توهم أن الله في جهة الأرض، كلها لا تحمل على الظاهر. نحن نكون وفقنا بين آيات القرآن ولم نجعل بينها تناقضا، ولله الحمد على ذلك. كل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم يعتقدون ذلك، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي كان في المئة الثالثة للهجرة، قال عن الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تنزه عن أن يكون حجما وتنزه عن أن يكون له أعضاء وعن أن يكون له أدوات، أي الأجزاء الصغيرة كالأنف والشفة والأصابع، تنزه عن هذا كله. قال: لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، أي لا يوصف الله بأنه تحيط به الجهات الست كما أن المخلوق تحيط به الجهات الست. بعض المخلوقات في جهة فوق، وبعض في جهة تحت، وبعضها في الشمال، وبعضها في جهة الجنوب. أما الله ليس متحيزا في جهة من الجهات، على هذا علماء السلف والخلف. أما المشبهة عقيدتهم محدثة، عقيدتهم بدعة ضلالة من نوع الكفر. فالبدعة أقسام: بدعة هي ضلالة من الكفر، وبدعة هي ضلالة أقل من الكفر، هذه بدعة ضلالة من الكفر. أما البدعة التي يقال لها السنة الحسنة وبدعة مستحبة، هذه توافق الشرع، ولو لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بما أنها توافق الشرع فهي ليست مذمومة. فكما أن الله تعالى لا يشبه غيره في الكون حجما صغيرا أو كبيرا، وفي الكون في مكان وجهة، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، أي رؤيته للمبصرات وسمعه للمسموعات، وكلامه ليس كعلم غيره وقدرة غيره ومشيئة غيره وسمع غيره وبصر غيره وكلام غيره. الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، علمه أزلي أبدي ليس شيئا يتجدد، ومشيئته كذلك وقدرته كذلك. أما المخلوق فعلمه حادث ومشيئته تتجدد حادثة، الله تعالى ليس كذلك، مشيئته مشيئة واحدة شملت كل ما وجد وكل ما سيوجد من المخلوقات في الدنيا والآخرة بمشيئة واحدة أزلية أبدية، شاء كل ما وجد وكل ما سيوجد في الدنيا والآخرة. في الآخرة تحصل حادثات لا نهاية لها، لأن أهل الجنة باقون في الجنة وأهل النار باقون في النار، فما يحدث في الآخرة الذي لا ينتهي إلى حد، الله تعالى شاءه بمشيئته الأزلية، فمشيئة الله لا تتغير. لا يقال الله شاء كذا ثم غير مشيئته، كما يقول بعض الناس: الله يكون شاء لإنسان كذا ثم يغير مشيئته لأجل دعاء أو صدقة. هذا ضلال، الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير كافر. كذلك كلام الله ليس حادثا، ليس حرفا ولا صوتا. الكتب السماوية وهي 104 كلها ليس الله قرأها كما نحن نقرأ، إنما هي ألفاظ أخذها جبريل من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء. جبريل هو قرأ القرآن على الرسول، ولا يجوز أن يكون الله قرأ على الرسول كما نحن نقرأ. نحن نقرأ الباء ثم السين ثم الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يكون الله قرأ كما نحن نقرأ. كلام الله ليس شيئا له مفتتح ومختتم، نحن نبدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم ونختم من الجنة والناس، هذا كلام له ابتداء وانتهاء، الله لا يتكلم هكذا. إنما هذا اللفظ الذي نقرأ به القرآن هو لفظ جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه: قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، فينفذ. ثم نقول: القرآن كلام الله، لكن ليس معناه أن الله قرأه على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد. هذا مذهب أهل الحق، من تبعه نجا ومن تركه هلك. والدليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة هو ما جاء في القرآن الكريم: وهو سريع الحساب، المعنى أن الله تعالى يكلم كل واحد يوم القيامة وينتهي من حسابهم في وقت قصير. لو كان كلامه الذي يكلم به الناس يوم القيامة حرفا وصوتا ولغة ما كان سريع الحساب، كان أبطأ الحاسبين. فلما كان كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة كان الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لو كان يكلم هذا وهذا بحرف وصوت ما كان أسرع الحاسبين، كان أبطأ الحاسبين، كان يستغرق حساب العباد زمانا طويلا. الجن أكثر من الإنس، ومن وقت آدم إلى الآن وقت مضى لا يعلمه إلا الله. البشر قسم منهم ظاهر وقسم أخفاهم الله في جهة من الأرض، وهم قوم يأجوج ومأجوج. يوم القيامة هم ألف، والبشر كلهم جزء من ألف. نسبة من يدخل الجنة من غير يأجوج ومأجوج كنسبة الواحد من ألف. يأجوج ومأجوج كلهم كفار. فلو كان حساب هؤلاء بالحرف والصوت لم يكن الله كما أخبر في القرآن أسرع الحاسبين، والله أخبر أنه أسرع الحاسبين، وهذا يدل على أن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عبادة.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي

يخرج عليهم. فخرج إليهم، قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطع

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01-74-63-94-350-417.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
1: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
8: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
9: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابنا، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى الصلاة هنا التعظيم، فالله عظم قدر محمد وأمرنا أن نطلب منه سبحانه أن يزيد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما، وأن نطلب له السلام أي الأمان مما يخافه على أمته. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها ما رواه النسائي: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد: صلوا علي فإنها زكاة لكم، واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الترمذي وابن حبان: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أهل المشارق والمغارب. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إخوة الإيمان، لقد أمرنا الله سبحانه بتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهو أصدق القائلين:

مفلحون. فقوله عز وجل وعزروه معناه أثنوا على الرسول ومدحوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين، وعمل من أعمال المفلحين، ونهج الأولياء والصالحين. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار، أي ببنات، يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إني لأحبكن. وهذا يدل أيها الأحبة على مشروعية مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضرب بالدف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يسكت عن منكر لم ينكر عليهن بل مدحهن على ذلك، فدل ذلك على أن مدحه صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة بالدف أو بدونه قربة إلى الله وعمل مقبول، وليس بدعة سيئة كما يزعم الذين حرموا المولد الشريف، بل الله سبحانه وتعالى مدح نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة في كتابه الكريم أظهر بها مكارم أخلاقه وشرف حاله وعظيم قدره وفضله، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف يجوز بعد هذا أن يحرم أحد مدحه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الشرع ويزعم أنه نوع من الغلو؟ أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما تمدح الورى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

عن ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 19 حزيران 2026 الموافق من 4 من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت المبارزة تتصاعد بين المنطقة الأمنية والبند الإيراني جولة المفاوضات الخامسة أمام فرصة اختراق متقدم.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. مشروع اتفاق أمني ينتظر عون في واشنطن. ترامب يرضي إسرائيل بإلزام لبنان الرسمي ترتيبات ضد المقاومة. سلطة الوصاية تطلق حرباً ضد حزب الله بقيادة حاكم مصرف لبنان. بري المقاومة تلتزم بوقف النار طالما التزم به العدو بشكل كامل وشامل. حزب الله يحذر السلطة لا تستهدفونا. خامنئي لأمريكا لا تطمئنوا.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت تعنت إسرائيلي والمقاومة ترفض التفاوض المباشر، نصائح عربية فرنسية بتغيير أولويات مسار واشنطن، ترامب العالم سيصبح آمنا، وبوزشكيان مذكرة التفاهم تاريخية.
1: ومما جاء في صحيفة البناء، ترامب وبوزشكيان لبدء التفاوض ورفع الحصار عن النفط الإيراني وفتح هرمز. تحدي الإسرائيلي أبرز تهديد للاتفاق ومقترح فرنسي لتجاوزه بضمانات أمريكية.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت ترامب يتوقع وقفا كاملا للنار والانسحاب يناقش في واشنطن الثلاثاء. بري يؤكد التزام حزب الله وتعويم مؤتمر دعم الجيش في لقاء ماكرون سلام وعقوبات على فرنجية والإماطي. مفاوضات الستين يوما الشاقة تبدأ في سويسرا بمشاركة باكستانية وخليجية. ترامب ينتقد الحملات الإسرائيلية عليه ومجتمع يدعم توقيع الرئيس الإيراني.
1: ومن أبرز معنونات صحيفة الشرق، لكل عصر دولة ورجال. توقيع المذكرة الأمريكية الإيرانية ولبنان يستعد لمفاوضات واشنطن. وصول قافلة مساعدات دولية إغاثية مكونة من 19 شاحنة تابعة للقوات المسلحة الأردنية.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت العقوبات رسالة فصل المسارات، لبنان إلى المفاوضات لتأمين الانسحاب.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، مفاوضات في سويسرا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب. تهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة رغم الاتفاق. حملة إقالات مفاجئة في العراق. أكبر هجوم أوكراني على مصفاة نفط في موسكو. في الختام يبقى لنا أن نتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن الدنيا لو كانت هي دار جزاء ما أصيب نبي من الأنبياء بمرض ولا فقر. البلاء على الأنبياء في الدنيا أكثر من غيرهم، فلو كانت الدنيا دار جزاء لهم كانوا يعيشون أحسن عيشة في الرفاهية والراحة. الله تعالى عنده أحب الخلق إليه ينزل عليهم المصائب والبلايا، لأن الدنيا ليست دار الجزاء إنما هي دار المرور. بعض الجهال يظنون أن الكفار في رخاء وقوة، وأن الذي يلجأ إليهم يسكنونه ويعطونه المال فيظن أنهم على خير، لا يدري أن كل نعمة تكون وبالا عليهم في الآخرة. الكافر يسأل في الآخرة عن صحته وعن الماء البارد، يقال له: ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد؟ فكيف هذه النعم التي فاضت عليهم كالسيل؟ أما المسلمون، الدنيا بالنسبة لهم كالسجن. مهما كان المسلم في الدنيا غنيا، بالنسبة لما بعد الموت كأنه كان في سجن ثم انطلق منه، وكأنه كان في مجاعة وجدب ثم انطلق إلى الرخاء والبسط. ثم الأنبياء لا يتنعمون. عيسى عليه السلام ما بنى بيتا، لو كان بنى بيتا كان بعضهم عبدوه. ثم أكله كان من بقول الأرض، شبه الخبيزة والهندباء والملوخية، ولباسه شعر الغنم، ليس الصوف الذي دخلته الصناعة فصار لينا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار للطبخ، كان يأكل التمر والماء. وأما زوجاته كان يعطيهن النفقة فكن ينفقنها ويأكلن مثله التمر والماء إيثارا للآخرة. وكان بعض الناس أحيانا يهدي النبي الحليب وغيره. وكان نبي الله سليمان عليه السلام يذبح كل يوم للناس 100,000 شاة و30,000 بقرة، أما لنفسه كان يأكل خبز الشعير مع اللبن الحامض. كان يطعم أحيانا 100,000 نفس وأحيانا 60,000 نفس وأكثر من الزواج، لأنه كان يحب الجهاد. مرة دار على 100 امرأة في ليلة واحدة، لكن ما ولدن له إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. وكان صاحبه قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل. الله ما شاء له أن يقول. لهذا الغرض طاف على 100 امرأة ليس لإشباع شهوة النفس. وكان يطعم أهله القمح الخشن حتى يعودهم الزهد. أما الناس الآخرون كان يطعمهم الخبز المعمول من لب القمح الصافي. وسيدنا محمد عدد الزواج حتى تنتشر أحكام شريعته في النساء، لأن تعلم النساء من النساء أسهل، ولحكم أخرى. وكان كلما كان دور عائشة وهي ليلة من تسع يتركها ويذهب إلى الجبانة يستغفر لأهل البقيع. وكانت عائشة شابة جميلة، ثم لما مات الرسول كان عمرها 18 سنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين، فصاروا يهاجرون بعد ذلك بأمر من الله تعالى إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. اللابتان شيء من الحجارة السود، والمدينة يكتنفها لابتان. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، يعني كان اسمها يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك عن قومهم حتى لا يؤذوهم. وكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد، فقد هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة، وحبست عنه امرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية، ثم أذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجها، فانطلقت وحدها مهاجرة حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة الذي هو من بني شيبة، فشيعها حتى إذا أوفى على قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال لها: هذا زوجك في هذه القرية. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت تقول: ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري. هذا كان يعني من كرمه وأخلاقه معها، وكان قيل أول المهاجرين إلى المدينة المنورة سيدنا مصعب، مصعب ابن عمير الذي نال الشهادة هو وسيدنا حمزة في أحد. فعن البراء بن عازب أنه قال: أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، هذا الصحابي الذي كان أعمى رضي الله عنهما. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وكان مما جاء في هذه الهجرة المباركة إلى المدينة هجرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما أسلم كان هذا فتحا، وكانت هجرته أيضا نصرا، وكانت إمارته على المسلمين بعد أبي بكر رحمة بالناس. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وورد أنه لما أراد أن يهاجر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ معه نحو 60 من ضعفاء الصحابة والمسلمين، أخذهم معه إلى المدينة المنورة. ثم تتابع المهاجرون أرسالا، ونزل بعد ذلك طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان وغيرهما، وكذلك أيضا روى ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أن صهيبا رضي الله عنه الرومي حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا ما معك مال، حقيرا فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. ماذا فعل سيدنا صهيب رضي الله عنه؟ ترك لهم المال وقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ربح صهيب ربح صهيب. فلما أراد سيدنا أبو بكر الصديق الهجرة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ماذا يقول له؟ على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فسيدنا أبو بكر حبس نفسه يعني حتى يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم الله تعالى أبا بكر بأن كان صاحب النبي في الهجرة المباركة، يعني صاحبه في الطريق رضي الله عنه. ثم قريش خافوا من خروج رسول الله من مكة، قالوا إذا ذهب وخرج سيشتد أمره ويعود إلينا ويحاربنا. فاجتمعوا في دار الندوة، ثم هذا مكان كانوا يجتمعون به يقال له دار قصي ابن كلاب أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يتشاورون فيما يصنعون في أمر النبي حين خافوا منه ومن دعوته. فاجتمعوا وتواعدوا على هذا اللقاء، وكان بينهم إبليس على صورة شيخ النجدي. فهؤلاء لما اجتمعوا وصاروا يتكلم كل واحد منهم، ماذا يقول كل واحد؟ قالوا لنتفق على رأي. فألقى عليهم هذا إبليس كلاما قال لهم تتفقون على قتله يخرج من كل قبيلة واحد، ثم تجتمعون فيتوزع دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهله أن يحاربوا كل هؤلاء فيقبلون بالدية. والله تعالى أنزل قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هؤلاء أرادوا أن يترك النبي دينه أو يقتلونه، ومع ذلك الله تعالى يجازيهم على مكرهم. هذا معنى ويمكر الله، ليس معناه من الله خبثا وخداعا، وإنما المعنى من الله تعالى مجازاة الماكرين على مكرهم. وهكذا جاء في القرآن عدة مواضع كقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يجازيهم على استهزائهم وينتقم منهم. فإذا لا يسمى الله تعالى الماكر، المكر من العباد خبث وخداع، والمجازاة من الله سميت مكرا لأنها انتقام من الله تعالى. ثم عينوا من كل رجل واحدا، ثم اتفقوا، ولما كانت العتمة من الليل اجتمع المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام حتى يهجموا عليه ويقتلوه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عليا ينام بدلا منه، فقال لعلي نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، يعني لن يقتلوك. فإذا اجتمعوا وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ حفنة من تراب في يده وأخذ يقول ويقرأ قول الله تعالى

0: العزيز الرحيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فهم تحسسوا بعد ذلك ولكنهم لم يجدوه وقد خرج عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وقال له أخرج من عندك فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة، يعني أريد مصاحبتك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ونتكلم إن شاء الله في الحلقة التي تلي عن دخول النبي وصاحبه أبي بكر الصديق إلى غار ثور وما نزل من الآيات في هذا إن شاء الله في الحلقة التي تلي من برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3-313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. في اليوم الثاني على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران. بحسب رويترز، جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. ومساء أمس أفاد مصدر مطلع بأن الوفد الإيراني المفاوض يعلق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وذكر المصدر أن الوفد الإيراني كان متجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما قبل أن يتخذ قراره بتعليق السفر. وفي آخر التطورات الميدانية في الجنوب، ينفذ طيران الحرب المعادي غارات وهمية في أجواء الجنوب، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة صريفة. وكانت مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية. وفي الزهران، شن طيران الحرب فجرا غارة على تبنى عند أطراف البيسرية، كما ارتكب العدو مجازرة عدة فجرا في بلدات شرقية حاروف وكفر صير في قضاء النبطية، بعدما استهدفت الغارات الجوية بعد منتصف الليل منازل مأهولة بالسكان، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين. واستهدفت مسيرة معادية قرابة الخامسة فجرا دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، وأفيد بسقوط شهيد وجريح، كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيرات معادية تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان أنها استهدفت قوة تابعة لجيش العدو مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة، حاولت التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، فاستدرجتها نحو منطقة المقتل، ثم تعاملت معها بالأسلحة المختلفة مستهدفة ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وأطلقت صليات كثيفة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وأشارت إلى أنها استهدفت بكمين قوى إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى، وحققت إصابات مؤكدة. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 38 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 41 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونين و 312 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان مليونين و 330 ألف ليرة، صفيحة المازوت 1,964,000 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,224,000 ألف ليرة لبنانية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سيل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم بأول حلقة من حلقات عامنا الهجري الجديد 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم الجمعة ب 19 حزيران 2026 الموافق لأربعة من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم خير إن شاء الله، يكون هذا العام الهجري الجديد عام خير ويمن ونصر وعزة ومنعة للأمة الإسلامية والعربية، ولكل الأحبة من وجه لهم تحية كبيرة بقدوم هالعام الجديد إن شاء الله تعالى. بيكون هالعام عامرا بالخيرات والبركات لنا ولكم جميعا. منرحب فيكم إذن بحلقة جديدة، ومثل العادي نذكركم بأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة والطيبة في هذا اليوم المبارك، لا سيما من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتحية كبيرة إلى كل يلي بلشوا يسمعونا وين ما كانوا ومين ما كانوا.

أحبابي، كثيرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لهم قصة مع ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. من منا لم تنزل دمعته عند سماع هذه القصة؟ من منا لم يتأثر بقصص هجرة الصحابة؟ من منا لم يكبر فداء الإمام علي رضي الله عنه لابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا لم يعجب ببديهة أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها الصديق؟ من منا لم يعتز بإعلان أمير المؤمنين عمر هجرته مع جمع من المستضعفين على ملأ من صناديد قريش؟ من منا لم يتمنى لو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار؟ من منا لم يتعجب من إيثار صهيب رضي الله عنه في سبيل الهجرة؟ من منا لا يدفع كل ماله رجاء أن يكون واقفا مع جمع المحبين من مهاجرين وأنصار عند ثنيات الوداع يستقبلون المهاجرين الصديقين؟ من منا لم يفرح بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في مجتمع المدينة المنورة الذي هو أفضل مجتمع عرفه التاريخ؟ من منا لم تملأ حياته وقلبه وعينيه كلمات طلع البدر علينا إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق؟ عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله إلى أعلى المراتب والمعارج، اللهم فآته الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة.

وكرت الأيام واستدار العام، ولاحت في الأفق خيوط الذهب، وأشرق وهج ذكرى البشرى بهجرة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة أم القرى إلى المدينة المنورة الزهراء، إذانا بعهد جديد أوله العزيمة والصبر وآخره التمكين والنصر. وقد ودعنا عيد الأضحى الغالي وسلمنا لقد ودعنا عيد الأضحى المبارك وسلمنا لمناسبة عزيزة ثانية، هي الهجرة النبوية الشريفة، رحلة النور التي نسج من قبس ضوئها أو نسج من قبس ضوئها سناء شمس الإسلام الذي ساد وشاد أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني. والهجرة هجرتان، هجرة جسدية فرضت زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المعظمة إلى المدينة المنورة، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. والهجرة أمر لم يختص به نبينا الأزهر أبو القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحده، إذ وردت قصص هجرة عدد من أسيادنا الأنبياء عليهم السلام والإكرام في كتاب الله المكنون المصون. والهجرة كانت دائما سعيا نحو الأفضل، وخروجا من مأزق حل وبلاء نزل، ولم تكن يوما هروب الجبن من المواجهة ولا طلبا لراحة بال ودنيا مؤثرة، إنما كانت الهجرة بأمر من الله أحكم الحاكمين، وعملا بتحقيق أسباب النصر وعناصر التمكين وحصول المنعة واشتداد العضد لتحديد الزمان والمكان الملائمين لمقارعة العدو وتثبيت حكم الله في الأرض ورفع راية الفوز والعز فوق الهامات. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

والهجرة كتاب مفتوح كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول الذي نتعلمه من أعظم مولود عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والصبر كذلك درس مهم جدا بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة وعلى رأسهم نبيهم المجتبى صلى الله عليه وسلم كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل. والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن الحبيب المصطفى درس آخر بفداء الإمام علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام في فراشه. وحسن المرافقة درس مفيد بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الخير. والتوكل على الله درس نافع في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الواثق بنصر الله: إن الله معنا، أي ناصرنا ومؤيدنا. والشجاعة كذلك درس كبير يستقى من هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا مهددا ومتوعدا من يلحق به. وإيثار الباقية على الفانية درس يتعلم بترك أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه ماله لكفار قريش مقابل

تركه أن يهاجر وتتوالى دروس الهجرة ويبقى علينا أن نستفيدها. وهذه دعوة صادقة من وجدان المحب لإخوانه أن نهجر مراتع الشر إلى مرابع الخير وأن نزكي نفوسنا من أدران الشيطان الخبيث النبيث وأن نعيش طهارة مناسبة هجرة أفضل البرية أحمد بإظهار الفرح ومواساة الغير والعزم على أن نكون صابرين متوكلين محتسبين. صلى الله وسلم على صاحب الذكرى العطرة ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وطمأنينة.

إذن الظالم دنيا تفتنه، والحقد شعور يعلنه، ضرب تعذيب بل قتل، الغدر سموما يتقنه، وبلال يرمى في الصحراء، وأمية يرغمه الكفر، أحد أحد أبدا جهرا، وبلال يظهر معدنه، والجاهل يتبع أهواء، والظلم يعم الأرجاء، والأمر من المولى جاء، والدين بهذا مأمنه. يا دنيا هذه رفعتنا، ومحمدنا هو قدوتنا، وبدين الحق سعادتنا، وبغال النفس نحصنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فوق مكة يخاطبها أثناء هجرته ويقول: والله إني لأعلم أنك خير أرض وأحبها إلى الله، والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، أو أشد. ما أصدق مشاعرك يا محمد يا رسول الله. لماذا خافوك؟ لماذا حاربوك؟ لماذا أخرجوك؟ ألأنك جئت تهدم عليهم عروش أصنامهم؟ ألأنك جئت تخلص المرأة والعبد والضعيف من جبروتهم؟ ألأنك جئت تستأصل باطل أعرافهم وقبيح عاداتهم؟ ألأنه ماتت زوجتك خديجة رضي الله عنها؟ ألأنه حمى أتباعك النجاشي بعدما أسلم رحمه الله؟ ألأنه صار لك في يثرب أتباع؟ ألم يعلم أن ربك هو الله القادر على كل شيء؟ ألم يعلم أن الله ناصرك وأن الله معك؟ ألم يعلم أن أصحابك لا يتخلون عنك مهما حصل؟ أن عليا يفديك بروحه وفوق رأسه سيوف 40، أن عمر يجاهر باتباعك ومعه ضعفاء 40، أن أبا بكر يمشي تارة أمامك وتارة خلفك وعن يمينك وعن شمالك كأنه فرسان 40، أن صهيبا يترك كل ماله طلبا لرضا رب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من يمشي في ركبك فهو في عز ومنع وتأييد من الله. نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا ونفوسنا ونفيسنا يا رسول الله. يا ليتنا كنا معك، نقبل يديك، نبتهج بطلتك وبسمتك، نفرح لفرحك، نحزن لحزنك، نبايعك على أمرك، وتهدف نحورنا دونك. ما أجمل الحياة معك يا محمد، وما أجمل أن تغمض عيوننا عن هذه الدنيا في حبك يا محمد يا رسول الله.

أحبابي، ومثل ما قلنا بالبداية، نحن اليوم بأربعة من شهر المحرم من عام 1448 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أيام قليلة منذكركم الأربعاء القادم بيكون تاسعاء، يعني تسعة المحرم مطلوب صيامه، من بعده الخميس بيكون العاشر من محرم كمان يسن صيامه. عاشوراء مش بس معروفة لأنها مرتبطة بمقتل الإمام الحسين رضي الله عنه، بل قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه، وكان سيدنا الرسول عايش لما أمر بهذا الأمر. فمهم تعرفوا بعض الشغلات المتعلقة بعاشوراء في التاريخ. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. أيام الله تعالى تشمل نعمه سبحانه في خلقه وعذابه وانتقامه من الجبابرة في القرون الأولى. والعاشر من المحرم مليء بالخيرات والفضائل والحوادث والصبر والعبر والدروس. في يوم عاشوراء، عدوا معي، في يوم عاشوراء تاب الله تعالى على النبي آدم عليه السلام من المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة نفس. وفي يوم عاشوراء نجى الله تعالى سيدنا نوحا عليه السلام وأنزله من السفينة منصورا بالمعجزة العظيمة، حيث أغرق الله الطغاة ونجى نوحا ومن معه. وفي يوم عاشوراء أنقذ الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام من النمرود الذي كان طاغية باغية جبارا عنيدا، أراد أن يحرق نبي الله إبراهيم، فسلم الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ونجاه. وفي يوم عاشوراء كذلك رد الله تعالى سيدنا يوسف لأبيه سيدنا يعقوب عليهما السلام بعد غياب طويل. وفي يوم عاشوراء كذلك نصر الله وأظهر الله سيدنا موسى على فرعون الطاغية الباغية الظالم، وفلق الله تعالى لسيدنا موسى ولبني إسرائيل البحر معجزة منه تعالى. وفي كذلك يوم عاشوراء أخرج سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بمعجزة كبيرة. وفي يوم عاشوراء كشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام وعافاه الله من البلاء بعد سنين طويلة. ففي الحديث أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مر بأناس وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا اليوم استوت فيه السفينة، أي سفينة نوح على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. فيستحب التوسعة، لذكركم بأمر مهم جدا، يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء، لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. فيوسع يومه وليلته من غير إسراف ولا مراءات ولا ممارات. وفي يوم عاشوراء كذلك ذكر أنها حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه أصحابه يريد قبائل من نجد كانوا قد غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 70 من الدعاة، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم الخرق بسبب ما أصاب أقدامهم في تلك الغزوة من جراح. وفي يوم عاشوراء، وكان يوم الجمعة مثل اليوم في سنة 61 للهجرة، وقعت الفاجعة العظيمة التي ألمت بالمسلمين، والمصيبة التي حلت على الأمة الإسلامية، وهي مقتل سبط رسول الله
صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي رضي الله عنهما حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين رضي الله عنه وكان ابن 56 سنة، وكانت شهادته حدثا مؤلما في تاريخ الأمة يستدعي الترحم عليه ومعرفة قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من الظلم والبغي والفتن، وقد ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق.

إذن أحبابي بعدكم مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. من حييكم تحية كبيرة ومن حيي كل الفريق العامل معي بغرفة الكنترول، ومن أقولكم أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا اليوم المبارك. بعد في عنا شوية وقت، في عندي كلام حلو بدي أقولكم إياه، خلوكم تتسمعوا شو هو.

كتبت إحدى الزميلات واسمها رنا في مجلة منار الهدى قصة قصيرة حبيت أن أقولكم إياها لأخذ العبرة. بتقول: كلما تقدمنا في العمر أدركنا أن التعلق بقشور الحياة لا يفيدنا، وأن المهم هو التزود من الدنيا للآخرة. كلما تقدمنا في العمر أدركنا أننا إذا لبسنا ساعة بعشر دولارات أو لبسنا ساعة ب$3,000 المرغوبة من الكثير من الشباب، فالاثنتان ستعطياننا نفس التوقيت. وإذا امتلكنا محفظة نقود سعرها $10 أو $300 فلن يختلف ما في داخلها. وإذا عشنا في مسكن مساحته 200 متر أو 600 متر فإن مستوى الشعور بالوحدة واحد، لأن ما يخفف من الشعور بالوحدة هو الأشخاص الذين نعيش معهم ومدى انسجامنا معهم وليس سعة البيت. تقول رنا: لقد تعب أبوايا كثيرا لكي يسجلونا في أغلى المدارس لنحصل الوظائف ذات المرتبات العالية، كذلك لم يرضوا إلا بشراء بيت في المدينة وبيت في الجبل لرفاهيتنا وراحتنا، ولكنهم غفلوا عن تعليمنا أمور الدين والعمل للآخرة. هذه الأمور تعلمتها من أصدقاء الخير ممن تيسر لي التعرف عليهم، ولكن قبل ذلك كنت في أوقات الحزن أصاب بالاكتئاب، ولا تنفعني ساعة المنزل سوى الانزواء بإحدى غرفه أنا وبؤسي. أما الآن فصرت في أوقات حزني ألجأ للطاعة فيخف الحزن، أو ألجأ لأصحاب الخير فيهونون علي البلاء ويبشرونني بالثواب إذا صبرت. في النهاية سندرك أن السعادة الأكبر لا تكون بالأشياء المادية، فسواء ركبت مقعد الدرجة الأولى أو الدرجة الاقتصادية في الطائرة فإنك ستصل لوجهتك في الوقت المحدد. لذلك لا تحثوا أولادكم على أن يكونوا أغنياء، بل علموهم كيف يكونون سعداء، فالسعادة هي سعادة الآخرة. تربيتكم هذه سوف تدفعهم عندما يكبرون لينظروا إلى قيمة الأشياء لا إلى ثمنها. سرعة الأيام مخيفة، تسير أيامنا ولا تتوقف، وأقول في نفسي حقا: السعيد من ملأ صحيفته بالصالحات. والسؤال الذي أقف عنده: بماذا ملأت صحيفتي؟ الأحداث تتسارع من حولنا والأموات يرحلون أمامنا. لذلك أحبابي المستمعين، حبيت أنه وجه نصيحة إلي ولألكن وللكل: بلش عام هجري جديد، خلونا نكون عاملين مثل بقولوا برنامج أنه هالسنة شو بدنا نعمل من طاعات، مش ومنا نسافر على إسبانيا ولا فرنسا ولا سويسرا أو تركيا، نملي بالوقت بأي مسجد حنروح لنحصل علم الدين الضروري نحن أولادنا، مش على أي نادي لتربية العضلات بس للتفاخر والمجاهة. ما عم بحكي أنه الواحد يحسن جسمه للطاعة، ولكن المهم يا أصدقائي خلينا في عام جديد. هلأ بلش هي عام جديد، معناته أنه اجتكم فرصة لتعيشوا أيام جديدة، والله أعلم متى يدركنا الموت، ولكن خلونا نكون نحن وأولادنا عنا أمل أنه إن شاء الله تعالى بدنا نحسن حالنا، نحسن تصرفاتنا، نحسن أخلاقنا مع بعض مع الآخرين، لحتى إن شاء الله نفوز يوم القيامة بالأجر العظيم. كلمات بسيطة حبيت أقولكم إياها ببداية هالعام الهجري، وكل عام وأنتم وأحبابكم ووطنكم ووطننا الغالي لبنان وكل البلدان بخير ونصر ووئام وسلام بإذن الله، وإلى اللقاء وبارك الله فيكم.

0: SMA.
1: الهجرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. تشهد الساحة اللبنانية زخما سياسيا في أعقاب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتضمين لبنان في وقف إطلاق النار، وذلك على الرغم من عدم التزام العدو الإسرائيلي بالاتفاق وإصراره على مواصلة الاعتداءات مع إبقاء احتلاله مساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا دولية للانسحاب والالتزام بالاتفاق لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. وفي تجاهل لبنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب مما سماه الشريط الأمني في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 23 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات في ظل الدعم الدولي المتزايد للدولة اللبنانية. في المواقف أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني الذي التقاه أمس أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وقال وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية ليس فقط في الجانب الإنساني بل أيضا في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد وينطلق في مسار النهوض. من جهته قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وقف إطلاق النار بين لبنان والجانب الإسرائيلي وحزب الله، إنني أؤكد على موقف لبنان والتزام الحزب بوقف إطلاق النار طالما التزم العدو به بشكل كامل وشامل. في التطورات الميدانية ينفذ الطيران الحربي المعادي غارات مهمية في أجواء الجنوب، كما يستهدف القصف المدفعي المعادي بلدة تصريفة، وكانت مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسي. وفي الزهراني شن الطيران الحربي فجرا غارة على تبنى عند أطراف البيسرية، كما ارتكب العدو مجازر عدة فجرا في بلدات الشرقية حاروف وكفرصير في قضاء النبطية، بعدما استهدفت الغارات الجوية بعد منتصف الليل منازل مأهولة بالسكان ما أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين. واستهدفت مسيرة معادية قربة الخامسة فجرا دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير وأفيد بسقوط شهيد وجريح، كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيرات معادية تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. ونفذ الطيران الحربي المعادي غارتين عنيفتين استهدفتا مبنيين سكنيين في بلدة دير الزهراني ولم يفد عن إصابات، كما ينفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على سجد في منطقة جزين، وكان سبقها غارة على الجبور في كفرحونة منطقة جزين. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن الحصيلة الأولية للغارة التي نفذها الطيران الحربي المعادي على مبنى سكني في حي مدرسة التربية والتعليم في الدوير هي 7 شهداء. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارات الكثيفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح تمنع إجلاء الشهداء والجرحى، وأدت في حصيلة لا تزال غير نهائية إلى 18 شهيداً و33 جريحاً. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها استهدفت قوة تابعة لجيش العدو مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة حاولت التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، فاستدرجتها نحو منطقة المقتل ثم تعاملت معها بالأسلحة المختلفة مستهدفة 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وأطلقت صليات كثيفة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وأشارت إلى أنها استهدفت بكمين قوى إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى وحققت إصابات مؤكدة. إلى ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية تعرضت الكتيبة 52 التابعة للواء 401 مدرعات لكمين بالصواريخ الموجهة خلال الليل في جنوب لبنان، هناك 4 قتلى على الأقل وعدد غير قليل من الجرحى. في إطار زياراته الخارجية كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة أكس: رافقت اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض فيفا تك، وبعدها عقدنا اجتماعا بحضور وزير الخارجية الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع قادة العرب حول الوضع الإقليمي عموما وخصوصا لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. واتفقنا على أهمية العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إقرار حزمة عقوبات جديدة شملت شخصيات سياسية وأفرادا في لبنان وسوريا والعراق، متهمة إياهم بتقديم الدعم المالي واللوجستي للحزب وعرقلة مسار السلام في لبنان. وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات طالت رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، كما شملت نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، إلى جانب أشخاص وجهات قالت إنهم يشاركون في جمع الأموال وتأمين الموارد المالية لصالح الحزب بحسب ما ذكرت وكالة أنباء. مطلبيا، أعلنت نقابة موظفي أوجير والإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل، مع عدم الحضور مطلقا إلى مراكز العمل وإقفال تام لجميع المراكز الفنية الإدارية والتجارية على الأراضي اللبنانية كافة دون استثناء للمطالبة بالمترتبات. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 38 ألف، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 41 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,312,000 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,330,000 ألف، المازوت 1,964,000 ألف، أما قارورة الغاز فمليون 224 ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم الثاني على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وبعد 112 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. بحسب رويترز، جاء البيان بعد تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. ومساء أمس، أفاد مصدر مطلع بأن الوفد الإيراني المفاوض يعلق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وذكر المصدر أن الوفد الإيراني كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما قبل أن يتخذ قراره بتعليق السفر. وأضاف طهران كانت قد أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان يعد عفوا على هذا الخطأ الفني. يعد مركزيا لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، كما أن طهران حذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبدء الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وكتب ترامب على منصته تروس سوشيال: تلتزم الولايات المتحدة بالسلام ونحث جميع دول منطقة الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضاتنا بالتقدم بسلاسة. وأضاف: تشهد الأسواق انتعاشا ملحوظا مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم. أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن أي رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز لن يقر لمدة 60 يوما، عملا بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. أضاف: إيران ستتكفل بتغطية رسوم عبور مضيق هرمز خلال فترة 60 يوما وعلى السفن المرور بالمضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواعي أمنية، على أن تتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا. في السياق، أغلق نحو 80 لغما الممر المركزي لمضيق هرمز، مما اضطر السفن لعبور المسارين الشمالي عبر المياه الإيرانية والجنوبي عبر المياه العمانية بحسب روسيا اليوم. في الملف الفلسطيني، أدانت 8 دول في منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الاعتداءات. ودعا وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرين إلى مسجدين أضرمت فيهما النيران أمس. توفي جراء فيروس إيبولا أكثر من 200 شخص في الكونغو الديمقراطية بعد مرور نحو شهر على تفشيه، وفق ما أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الأفريقي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات. تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل، بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 27 درجة فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: مدينة رسول الله،
0: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديداً الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
1: مدينة عظيم الجاه،
0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

0: الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر، وعلى آله وأصحابه من نالوا بحسن الاتباع النصر والظفر. وبعد، توالت الهجرات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على أثر اشتداد وطأة أذى المشركين على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعذيبهم وتنكيلهم بأتباعه. وكما ذكرنا سابقا، فقد حدثت هجرات جماعية قام بها المسلمون تباعا بأمر من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، حفظا لدينهم من الفتن وتمهيدا للهجرة الكبرى التي قام بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، التي قوي الإسلام من بعدها وظهر ظهورا كبيرا، واستطاع المسلمون من إعداد أنفسهم تحت رعاية وإشراف النبي صلى الله عليه وسلم لينطلقوا من المدينة المنورة بنور النهج المحمدي إلى سائر الجزيرة العربية، ومنها إلى أصقاع الدنيا الرحيبة. وفي برنامجنا هذا الذي أردناه محاولة لحصر الأخبار التي وردت عن المهاجرين الأوائل، حرصنا على أن نذكر بعضا من أهم تفاصيل هذه الهجرات التي اختزنتها كتب السيرة العطرة والتاريخ الإسلامي العريق، لننقل للمستمعين الكرام كيف كانت تتم ومن كان روادها. وننتقل اليوم للتكلم عن شخصية أخرى من الشخصيات العظيمة الأثر التي كان لها الدور الفاعل في تثبيت قلوب المسلمين وتقويتها بأن الله تعالى يحميهم ويرعاهم، وأن البلايا التي نزلت بهم وبإخوانهم هي أمور يستخلص منها المؤمنون عبرا في تقوية عزائمهم ويقينهم ليكونوا قدوة لمن سيأتي بعدهم، وأن الدنيا ليست إلا ممرا للإنسان لمقره الذي كان يبنيه في دنياه، فإن آمن واتقى فاز وفي الجنة طاب، وإن كفر وفجر خسر وفي النار المؤبدة خاب. وقصتنا اليوم عن هجرة أحد المسلمين الأوائل، وهو سيدنا صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان والده حاكما على الأبلة وواليا عليها لكسرى، وكان من العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل الدعوة المحمدية بعهد طويل، وفي قصره القائم على شاطئ الفرات مما يلي الجزيرة والموصل عاش الطفل صهيب ناعما سعيدا. وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم، وأسر المغيرون أعدادا كثيرة، وسبوا ذلك الغلام صهيب بن سنان، ويقتنصه تجار العبيد، وينتهي تطوافه الطويل بمكة، حيث بيع لعبد الله بن جدعان بعد أن قضى طفولته وصدر شبابه في بلاد الروم، حتى أخذ لسانهم ولهجتهم. ويعجب سيده بذكائه ونشاطه ووفائه، فيعتقه ويحرره ويهيئ له فرصة للتجار معه. ودخل سيدنا صهيب في الإسلام مع الرعيل الأول، وتحمل ما تحملوه من أذى وتعذيب، ولأنه كان صاحب همة عالية في دين الله راح يستقبل بها الأحداث فيطوعها والأهوال فيردعها. ولقد جرت معه حادثة عصيبة يوم هجرته تركت أثرا بالغا في معنى التضحية والإيثار في سبيل الله تعالى. ففي ذلك اليوم تخلى عن كل ثروته وجميع ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات كثيرة قضاها في مكة، إذ عندما هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة علم صهيب بها، وكان المخطط أن يكون ثالث ثلاثة، هم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأبو بكر الصديق، وصهيب رضي الله عنهما. بيد أن القرشيين كانوا قد بيتوا أمرهم لمنع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع صهيب في بعض فخاخهم فعوق عن الهجرة بعض الوقت، بينما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه رضوان الله عليه قد اتخذا سبيلهما على بركة الله سبحانه وتعالى. وحاور صهيب وداور حتى استطاع أن يتفلت من مفترسيه، وامتطى ظهر ناقته، وانطلق يقطع بها الصحراء وثبا، بيد أن قريشا أرسلت في إثره قناصتها فأدركوه، ولم يكد صهيب يراهم حتى صاح فيهم قائلا: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم. فقالوا له: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد أتيتنا صعلوكا فقيرا، ولكن دلنا على مالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه على ذلك، فدلهم على المكان الذي خبأ فيه ثروته وتركوه وشأنه، وقفلوا إلى مكة راجعين. والعجب أنهم صدقوا قوله من غير شك، فلم يسألوه بينة، بل ولم يستحلفوه على صدقه، لأنهم كانوا يعرفونه رجلا صادقا أمينا لا يكذب. وأكمل صهيب هجرته وحيدا سعيدا، حتى أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء، وكان عليه الصلاة والسلام جالسا وحوله بعض أصحابه الكرام حين أهل عليهم صهيب، ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه حتى ناداه متهللا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وآنئذ نزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي رواية أخرى لحادثة خروج سيدنا صهيب من مكة أن المشركين أخذوه فعذبوه، فقال لهم: إني شيخ كبير، لا يضركم أمعكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، فخرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعدة رجال، وأخبروه بأن بيعه ربح. فلما سأل: وكيف ذاك؟ بشروه بنزول هذه الآية الكريمة في حقه. وإلى هنا تنتهي هذه العجالة السنية التي جمعنا فيها بعض أخبار من هاجروا إلى المدينة المنورة، وكانت هجراتهم تمهيدا وتوطئة لهجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي أرست أسس الدولة الإسلامية العادلة. لقاءاتنا ستتكرر بإذن الله عز وجل مع برامج نافعة أخرى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجلال،
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.

الذاكرة النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديدة، 01-300-370. شويفات، 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، طيران مسير فقد ضحية الجنوبية وشهداء وجرحى في سلسلة غارات على النبطية ومنطقتها وقصف مدفعي مركز لقرى عدة. بدء دخول الجيش إلى دبين وبلاط مرجعيون للكشف الميداني. المقاومة في لبنان استهداف قوى معادية حاولت التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر. سويسرا إلغاء المحادثات المقررة اليوم بين أمريكا وإيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تل أبيب ستلتزم ما تطلبه واشنطن. مجلس الأمن القومي الإيراني ستتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا. شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية وسط مدينة غزة. الخارجية المصرية، وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في القاهرة. وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة تولا دون وقوع إصابات. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان كنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حاجة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

دعوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم

0: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع خطبة الجمعة يلقيها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وهي تحت عنوان عاشوراء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، ذكرى عاشوراء، ذكرى العاشر من شهر المحرم، ذكرى اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من الطوفان، وأنزلهم من السفينة سالمين، وذكرى اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى وأتباعه المسلمين من فرعون الظالم الكافر الأثيم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا اليوم استوت فيه السفينة، أي سفينة نوح، على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. أيها الأحبة الكرام، ضرب لنا أنبياء الله المثل في الدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وعلى منهجهم سار الصحابة الكرام وأهل البيت العظام، فبذلوا الأنفس والمهج دفاعا عن دين الله تعالى. وما مثال الحسين الشهيد رضي الله عنه ببعيد عنا، فإنه لما رأى من لا يصلح لإدارة شؤون المسلمين قد أراد أن يتسنم الخلافة ويتسلط على الرقاب من غير رضا من أهل الفضل ولا بيعة من أهل الحل والعقد، جهر برفض ذلك وامتنع من المداهنة على حساب المصلحة الدينية، وتمسك بالحق ثابتا عليه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى قتل وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا مظلوما بيد جنود الفاسق المتهتك، وفاز بذلك عند الله الفوز العظيم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاعتبار بسير هؤلاء الأكابر والمضي على منهاجهم، وما ذاك على الله بعسير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه. عباد الله، إنه مما ورد عن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام سنية صيام يوم عاشوراء، كما جاء في الحديث الذي مر ذكره في الخطبة الأولى، ويسن صيام تاسعاء كذلك معه، وهو التاسع من المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وحكمة ذلك كما قال بعض العلماء مخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر فقط، فإن لم يصم معه تاسعا سن أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي رضي الله عنه على استحباب صوم هذه الأيام الثلاثة، فلا تفوتوا هذا الخير. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا.

0: والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أذهب عنا الغلاء والأدواء وارفع رايتنا ونكس راية أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وأقم الصلاة.
1: إذن إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، وكانت تحت عنوان عاشوراء.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا، منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى ما جاء في الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، ونذكر ما جاء في مرضه ووفاته. فإنه قد تعرض رضي الله عنه في حياته لأمراض كثيرة، منها البواسير الذي كان سببا لنزف الدم منه في كثير من الأحيان، وعرضه هذا المرض ذات مرة لنزيف شديد قضى عليه رحمه الله. وقد توفي الشافعي بمصر ليلة الخميس بعد المغرب في آخر ليلة من رجب سنة 1400 للهجرة، وكان عمره 54 عاما، وكانت وفاته عند عبد الله بن الحكم وإليه أوصى. ودفن رضي الله عنه يوم الجمعة التالي ليوم وفاته، ودفنه بنو عبد الحكم في مقابرهم، وبنوا على قبره قبة جددها صلاح الدين، وبنى بجوارها المدرسة الصلاحية 75 للهجرة، وكانت حصنا لنشر مذهب الشافعي. وقبة الشافعي عظيمة تفنن المهندسون بها وتوالى عليها التجديد والإصلاح من الملوك والحاكمين، ومكتوب على مصراعيها: الشافعي إمام الناس كلهم في العلم والحلم والعلياء والباسي، له الإمامة في الدنيا مسلمة كما الخلافة في أولاد عباسي، أصحابه خير أصحاب ومذهبه خير المذاهب عند الله والناس. وفوق القبة مركب صغير مثبت في هلال القبة منذ إنشائها، وقد عاينها الإمام البوصيري صاحب البردة المتوفى 665 للهجرة، وأنشد يقول: بقبة قبر الشافعي سفينة رست في بناء محكم فوق جلمود، وقد غاض طوفان العلوم بقبره، استوى الفلك من ذاك الضريح على الجود. ويقول المسعودي: إن مقبرة الإمام الشافعي قد تميزت بوضع عمود حجري ضخم عند الرأس وآخر عند قدميه، وقد نقش على عمود الرأس النص التالي: هذه مقبرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي المؤمن بالله. وفي 572 للهجرة أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي ببناء مدرسة بجوار الضريح، وتم بناؤها في رمضان سنة 575 للهجرة، وقد بقي من هذه المدرسة لوحة كتب عليها 5 سطور. بنيت هذه المدرسة لتدريس فقه الشافعية وأصول الأشعرية للرد على الحشوية وغيرهم من المبتدعة، كما أمر السلطان صلاح الدين بعمل تابوت خشبي آية في الزخرفة أرخ عليه سنة 574 للهجرة، واسم الصانع وهو عبيد أبو المعالي. وورد في التاريخ أن الملك الكامل دفن ابنه بجوار قبر الإمام الشافعي، وبنى قبة كبيرة على القبر، ووصلت إليها المياه من بركة عامرة بواسطة قناطر، ولذلك أقبل الناس على بناء مقابر موتاهم هناك. وانتهى بناء قبة الشافعي في جماد الآخرة 608 للهجرة، وبلغت تكاليفها 50,000 دينار.
1: ويذكر أن السلطان قايتباي أمر بإجراء إصلاحات بضريح الإمام الشافعي عام 85 للهجرة تحت إشراف شمس الدين ابن الزمن رئيس أعماله للشؤون المعمارية. وبالضريح أربع مقابر: الأولى مقبرة الإمام الشافعي، عليها التابوت الخشبي الذي أمر بصنعه السلطان صلاح الدين، والثاني لأم السلطان الكامل، والثالث للسلطان الكامل، والرابع للسيد محمد بن عبد الحكم. ويعتبر ضريح الإمام الشافعي من أكبر أضرحة مصر على الإطلاق، والقبة التي تعلوها كانت طوال العصور وما تزال موضع التقدير والإجلال، تتوالى عليها يد الإصلاح والترميم، كل هذا إجلالا لصاحب الضريح إمام الأئمة الشافعي رحمه الله. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونستعرض فيها معا بعض ما جاء في الإمام الحافظ المحدث أبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي رحمه الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور
0: بهم. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: ما الحكمة من خلق العرش ونحن لا نراه؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أذكركم أيها الأحبة قبل البدء بالأجوبة عن الأسئلة أن تخلصوا النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: علم الدين هو حياة الإسلام. طالما علم الدين بين الناس فهم على خير كبير، فإذا قل فيهم أو فقد، كما حصل اليوم في أكثر الناس فقد وفي البعض قل، هلكوا. فعليكم بالعناية بعلم الدين والتقرب إلى الله. الحكمة من خلق العرش، كما قال سيدنا علي: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالملائكة وهم أكثر عباد الله لما يرون هذا العرش العظيم يزدادون علما بكمال قدرة الله تعالى. ونحن بالنسبة إلى الملائكة من حيث العدد كنقطة من بحر، والمؤمنون في الآخرة لما يرون العرش يزدادون تعظيما لله تعالى، لأن العرش هو سقف الجنة كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الآن يرون العرش سواء الحملة وغير الحملة. قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وانتبهوا أيها الأحبة، قاعدة جليلة عظيمة: خلق الله للمخلوقات لم يغير في صفته شيئا، لأن المتغير حادث، والحادث مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون إلها. انتبهوا لهذا، الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وما سواه حادث بإحداثه سبحانه. فالله خلق العرش، خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، فلا يقال الله بخلق العرش صار بذاته فوق العرش، أو صار مستقرا فوقه، أو محاذيا له، أو جالسا أو قاعدا عليه. كل هذا باطل لا يجوز في حق الله. ولا يقال إن الله بإحداثه للسماوات صار ساكنا في السماوات، هذا لا يجوز على الله. الذي يقعد، الذي يجلس، الذي يحاذي شيئا من المخلوقات يكون ذا حجم، ذا كمية، ذا مقدار. والذي يكون ذا حجم يحتاج لمن جعله على هذا الحجم بدل سواه، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فالله تعالى لا مناسبة، لا مماثلة، لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه، ليس كمثله شيء.
0: جزاكم الله خيرا.
1: آمين وجزاك الله خيرا.
0: جاءنا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول فيه: هل ورد أن رجلي الإنسان تشهد عليه يوم القيامة؟
1: ورد في الحديث الصحيح أن أول ما يشهد على الإنسان رجله وفخذه، ففي يوم القيامة تمر برهة من الزمن على فم الكافر لا يتكلم فيها، لا يستطيع. الكافر يختم فيها، في هذه البرهة على فمه في يوم القيامة، برهة من الزمن، فتنطق جوارحه، رجله وفخذه تتكلم بقدرة الله تعالى، ثم يعود إلى الحالة التي كان يتكلم فيها بلسانه. فسبحان الله القادر على كل شيء، ونسأل الله أن يسلمنا وأن يسترنا يوم القيامة.
0: أكرمك الله.
1: آمين وبارك الله فيك.
0: ومن الأسئلة الواردة لهذه الحلقة: إذا استشهد أحدنا بالحديث بما معناه بدل أن يأتي بلفظه، فهل يضر؟
1: الذي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى من دون تغيير معنى الحديث من دون تحريف لا بأس بذلك، فإن المقرر في علم مصطلح الحديث أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. والذي يروي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بغير اللفظ الوارد عنه مغيرا لمعناه فهذا ملعون، لأنه نسب إلى الرسول ما لم يقله. أما الذي أدى المعنى كما هو إنما ترك اللفظ الوارد فهذا جائز مقبول لا بأس به، وعلى هذا كان أكثر المحدثين. فالحديث الواحد يروى بعدة ألفاظ، وهذا منشأه من هنا. أما القرآن فلا يتلى إلا باللفظ الوارد. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية مثلا فيقول ورد في القرآن ما معناه، هذا يعتبر رواية عن معنى القرآن فهو جائز. لا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن على معنى قراءة القرآن بالمعنى، هذا لا يجوز.
0: بارك الله فيك.
1: آمين، وبارك الله فيك وبالمستمعين.
0: يسأل أحد المستمعين ويقول ما حكم نكاح غير المسلمين فيما بينهم؟
1: قال الفقهاء إن نكاح غير المسلمين نكاح وزناهم زنا، بمعنى أن الكافر الأصلي إذا تزوج كافرة أصلية مثله صح النكاح على حسب دينهم، يعني أي حلت له، والولد المولود منهما نسبه صحيح لأبويه. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثير منهم كما هو معلوم آباؤهم كانوا على الشرك، وأمهاتهم كن مشركات، وهم عاشوا على الشرك زمانا ثم أدخلهم الله تعالى في الإسلام، كل هؤلاء نسبهم صحيح. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان الرسول يناديه يا ابن الخطاب، مع أن الخطاب لما تزوج أم عمر كان مشركا، والزوجة زوجته كانت مشركة، وكان عمر مشركا في بداية الأمر ثم هداه الله تعالى، فنسبه صحيح ونكاح أبويه صحيح. لا يجوز أن يقال نكاح الكفار فاسد، نكاح الكفار صحيح، هذا الذي قاله العلماء.
0: أحسن الله إليك.
1: آمين، وأحسن الله إليك.
0: وهنا سؤال، أحيانا يكون عند الشخص سيارة فيها عدة عيوب فيبيعها لشخص من دون أن يبين له ما فيها من العيوب، فما حكم ذلك؟
1: الحكم الشرعي أنه لا يجوز بيع المعيب من دون إظهار لعيبه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا، معناه الذي يغش لا يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أخلاق الرسول. وقد ذكر الفقهاء أن الذي يغش في البيوع فاسق، أي مرتكب لذنب كبير، وذكروا أن المشتري له أن يرد المبيع حين يكتشف هذا العيب فورا. فالمؤمن الكامل لا يكذب ولا يغش ولا يخون عند البيع وفي المعاملة، ويتوكل على الله ويقينه أن الله هو الرزاق.
0: ما شاء الله، كثير من الناس لا سيما هذه الأيام يقرؤون الفاتحة في الصلاة بسرعة بحيث لا يخرجون بعض الحروف من مخارجها، فما حكمهم؟
1: معلوم أيها الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن لم يأتي بها أو أتى بها على غير وجهها لا تصح صلاته، كهؤلاء الذين يأتون بالصاد بين السين والصاد، لا هي صاد محضة ولا هي سين محضة، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لا يأتون بسين ولا بصاد، الرسول قرأها بالصاد وقرأها بالسين، أو لا يأتون بالضاد صحيحة، يقولون ولا الدالين بدل ولا الضالين، يأتون بدال مفخمة ولا تصح قراءتهم. وإني لأعجب ممن يعترض على من يخرج الصاد من مخرجها مع الصفير، فقد ذكر العلماء أن حروف الصفير السين والصاد والزاي، قالوا وأقواها في ذلك الصاد للإطباق والاستعلاء. ذكر ذلك زكريا الأنصاري في شرحه على الجزرية في التجويد، حتى إن بعض العلماء ألف رسالة من عدة أوراق سماها الاقتصاد في الفرق بين السين والصاد. وهاكم أيها الأحبة نصا تستشهدون به في هذه المسألة وهو عظيم النفع، ففي صحيفة 93 من كتاب المجموع شرح المهذب للحافظ النووي، قال ما نصه بحروفه، ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه تاء الدالة أو الصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين، بارك الله فيك.
0: أحد المستمعين الكرام يسأل، هل تكرير الأذان من الشرع؟
1: الأذان لا يكرر، إنما للصبح أذانان، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أذان قبل الفجر وأذان بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الصبح. أما سائر الصلوات فلها أذان واحد، كذلك الجمعة لها أذانان، أذان عند دخول الوقت وآخر قبل الخطبتين. أما من كان يريد الصلاة في بيته فالأذان الذي أذن في المسجد لا يغنيه عن الأذان للصلاة في البيت، فمشروع له أن يؤذن في البيت للجماعة التي تقام فيه. وليعلم أنه يسن لمن سمع أذان المسجد أن يصلي فيه جماعة، ويكره له ترك ذلك إلا لعذر كما قال العلماء.
0: نشكرك فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الجميلة.
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليك وزادك والمستمعين رغبة في علم الدين.
0: أما الآن وقد انتهينا من أسئلتنا لهذه الحلقة، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟
1: نختم هذه الحلقة بفائدة عظيمة وردت في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الحافظ مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، فحافظوا على الصلوات في أوقاتها لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا أيها الأحبة قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.

النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01 656 118. وإذا بدك في الخليوة 03 793 9111.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل

0: ثاني ومقدم
1: 01-74-93-94-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسلتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
2: لحظة ما معي محلة كل هول.
1: ما تعتلهم بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: إنها إذاعة نداء المعرفة.
3: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
4: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. تشهد الساحة اللبنانية زخما سياسيا في أعقاب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتضمين لبنان في وقف إطلاق النار، وذلك على الرغم من عدم التزام العدو الإسرائيلي بالاتفاق وإصراره على مواصلة الاعتداءات ما أبقى احتلاله مساحة واسعة في الجنوب اللبناني. وفي تجاهل لبنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب مما سماه الشريط الأمني في جنوب لبنان. يأتي هذا في وقت يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 23 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات في ظل الدعم الدولي المتزايد للدولة اللبنانية. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن توسيع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء. في الإطار الدبلوماسي، قال السفير المصري علاء موسى بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: عقدت لقاء جيدا مع رئيس الجمهورية، وتناول البحث التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى الجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن. وأعلن أن مصر تدعم خيار الدولة في لبنان، وقد أعربنا عن ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني، ونأمل أن يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ولبنان. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن العمل لا يزال جاريا لعقد مؤتمر دولي لتقديم الدعم للجيش اللبناني، ولفت إن أنه على الجانب الإسرائيلي وقف هجماته في لبنان وعلى واشنطن ممارسة الضغط على تل أبيب. في التطورات الميدانية، يحلق طيران المسير المعادي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويستهدف القصف المدفع المعادي العديد من البلدات والقرى الجنوبية. فقد استهدفت سلسلة غارات عنيفة على بلدة جباع في إقليم التفاح، وأصداؤها سمعت في صيدا وجوارها. وفي السياق، تسجل حركة نزوح كثيفة من قضاء سور وبنت جبال باتجاه صيدا وبيروت. وفي بعلبك، استهدف الطيران المعادي مزرعة شمال مدينة بعلبك ونجم عن الغارة 3 شهداء، كما أفيد عن سقوط 5 جرحى حصيلة الغارة على بلدة عين برداي. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في بيان إن العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار دحضا لادعاءاته مرتكبا المجازر ومدمرا الأبنية السكنية والبنى التحتية المدنية، وستبقى المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء، ويذيقون جيش العدو بأسهم موقعين بين ضباطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات، وفي آلياته إصابات مدمرة، وبيننا وبينه الأيام والليالي والميدان. إلى ذلك، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر حول إعلان مقتل 4 عسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان أن استهداف دبابة في جنوب لبنان أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل 4 عسكريين. وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أصدرت تعليماتي للجيش بشن ضربات قوية ضد حزب الله بعد استهداف قواتنا. من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي: سنبقى في جنوب لبنان وسنرد بقوة كبيرة على أي هجوم. محليا، زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان في مقر السفارة الصينية في بيروت، حيث جرى البحث في العلاقات اللبنانية الصينية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتناول اللقاء التطورات الراهنة والعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والصين، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق وتطوير مجالات التعاون المختلفة بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية. استقبل وزير العمل محمد حيدر السفير المصري في لبنان علاء موسى، حيث جرى البحث في العلاقات اللبنانية المصرية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى التداول في المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 38 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 41 ألف، فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,312,000، بنزين 98 أوكتان 2,330,000، المازوت 1,964,000، أما قارورة الغاز 1,224,000 ليرة لبنانية. فاصل ونواصل.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ورحبوا بكم من جديد في اليوم الثاني على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب رويترز. وفي السياق، أكد وزير الخارجية الباكستانية إسحاق دار أن عدم بدء مفاوضات سويسرا يعود إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر المحرم، مؤكدا أنه لا توجد أي عقبات أمام انطلاقها. وأضاف أن المحادثات يتعين استكمالها خلال فترة تمتد إلى 60 يوما. هذا وقال كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمر التي وضعتها طهران. أضاف قليباف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، كما أظهرنا في مسار المفاوضات السابق فإننا ثابتون على الوفاء بشروط والخطوط الحمراء المحددة وعلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني، لافتا إلى أنه إذا سعى العدو إلى تجاوز الحدود فقد أثبتنا أن أصابعنا على الزناد ولن نتردد في توجيه ضربة قاضية له. وبشأن مضيق هرمز، عبرت 25 سفينة تجارية أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بمقتضى التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران أخيرا، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف نيسان الماضي بحسب بيانات نشرتها اليوم مجموعة تتبع حركة الملاحة البحرية بحسب وكالة فرانس بريس. يستقبل وزير الخارجية المصري نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا الأحد في مدينة العلمين على البحر المتوسط، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية بحسب وكالة فرانس بريس. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، أفادت الوزارة بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سيلتقي في اجتماع رباعي يوم الأحد مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار وزير خارجية باكستان. ويعقب الاجتماع جلسة مباحثات موسعة ثم مؤتمر صحفي بحسب البيان الذي لم يحدد فحوى المحادثات، علما أن الدول الأربع منخرطة في جهود احتواء التصعيد في الشرق الأوسط. في الملف الفلسطيني، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة. وفي كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في غزة، قال إن الصين تتابع بقلق بالغ توسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت إدارة محطة زاباروجيا النووية في مقاطعة زاباروجيا التي انضمت إلى روسيا أن ورشة النقل في المحطة تعرضت لهجوم أوكراني جديد بالمسيرات دون أن يسفر الاعتداء عن قتلى أو إصابات بحسب وكالة نوفوستي. نصل أخيرا إلى السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من هجوم بري وشيك تعتزم قوات الدعم السريع شنه على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كرديفان، داعية إلى وقف التصعيد العسكري وتجنب كارثة إنسانية جديدة تهدد مئات آلاف المدنيين. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتستقر درجة الحرارة على الساحل، بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي: الحرارة على الساحل من 22 إلى 29 درجة فوق الجبال من 13 إلى 26، أما في الداخل من 14 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

أحبابي الأعزاء، أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة، فتابعونا. رجعنا التقينا أحبابنا بعد غياب ورح نترافق سوا مباشرة على الهواء. معي أنا ماما ريما اللي بتحبكم كتير وبتريد الخير لكم كتير. أهلا فيك يا مجد، عم بيرافقنا كمان زميلنا مجد على الهندسة الصوتية. مجد دايما جاهز معنا، بيبقى انتو أحبابي تجهزوا منيح وتشاركوا كمان معنا. يا ميت هلا ويا ميت أهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعونا اليوم ويتابعونا، وأحبابي الحلوين اللي تعودنا نسمع أصواتهم ويشاركوا معنا. بقلكن كمان جهزوا حالكن لتشاركوا معنا اليوم، بعرف عندكن امتحانات آخر السنة، بس معلشين ناخد بريك قصير، ما هيك مجد؟ معلش.

يلا. بداية أحبابي بقلكم كل عام وأنتم بخير، مبارك علينا وعليكم سنة هجرية جديدة اللي هي 1448.

أحبابنا كمان بحب ذكركم أنه بما أنه كان موسم الحج كتير قريب وناس كتار راحوا على الحج وزاروا الكعبة المشرفة وزاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأدوا مناسك الحج نيالن وعقبالنا يا مجدنا هيك. فمقلكن لما تتصلوا فينا كمان خبرونا مين من عندكن بتعرفوا راح على الحج إن كان من العيلة أو من الجيران أو من الأصحاب.

0: حبيبنا القصص اللي بنذكرها دايما مفيد كتير وفيها عبر كتيرة، وبتبقى قصة الهجرة المباركة من أجمل القصص اللي بتحمل كتير من العبر. فأنا وإنتو اليوم رح نتذكرها سوا، ومنبدأ من أسباب الهجرة النبوية المباركة، ومناخد أول اتصال لليوم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
1: محمد عبد الغفور.
0: حبيبي محمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عم تحكينا من طرابلس، ما هيك؟
1: نعم.
0: انتو احنا بالاكثر صدقني، بس الظروف. انتو بتقولوا طرابلس ما هيك؟ هيك بتقولوا طرابلس؟
1: طرابلس
0: بالعامية طرابلس. طرابلس. طيب طرابلس، بيجو مشهورة طرابلس يا محمد؟ هيك تخبرنا، ذكرنا شو كتير في شي كتير بتحبه بطرابلس؟
1: لحمة بعجين مثلا.
0: لحمة بعجين طرابلس، يا سلام. صحتين وهنا. طيب عمو مجد بيقول الخرنوب، شراب الخرنوب عندكم ما هيك؟ ما هيك
1: برمضان.
0: طيب محمد، بدنا نبلش بقصة الهجرة المباركة لنشوف. نعم. إذا عندك معلومات، اللي السؤال اللي ما بتعرف جوابه ما بتجاوب أبدا، ما بيأثر، ننتقل لشيء تاني. أول شيء، نحن بأي سنة هجرية؟ شو رقمها؟
1: 1448.
0: طيب بتعرف ليش هاجر النبي؟ لماذا هاجر النبي وأصحابه؟
1: بأمر من الله
0: تبارك وتعالى. برافو عليك يا محمد، واسمك بينزل معنا اليوم يا ميت. أهلا وسهلا فيك. أمين حبيبي، وفيك مع ألف سلامة. انبسطت إنك اتصلت.

فإذا أول سؤال كان لمحمد، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ الجواب تنفيذا لأمر الله تعالى وأكيد، وليس هربا ولا جبنا، تنفيذا لأمر الله.

0: مثل ما قلت لكم أحبابي، قصة الهجرة النبوية فيها أخبار كتيرة، فيها عبر كتيرة ناخدها ودروس نتعلمها، ومشوقة جدا جدا. فحبيت اليوم أنا وياكم نراجعها سوا مباشرة على الهواء. فبناخد كمان اتصال جديد لنشوف مع مين ومين حيجاوب على أسئلتنا. ألو ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟
1: معك رحمة بسولة.
0: مين؟
1: أحمد بسولة.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. قد عمرك؟ إيه حبيبي سمعت سمعت وسجلت اسمك كمان. قد عمرك؟
1: 10 سنين.
0: ما شاء الله. طيب من وين عم تحكينا؟
1: 10 سنين.
0: إيه 10 سنين. من وين عم تحكي؟ من أي منطقة؟
1: من بشامون.
0: طيب بدي أطلب منك تبعد عن الراديو أو توطي صوت الراديو. توطي صوت الراديو حتى تسمعنا بس من التليفون، حتى ما يتأخر صوتك.
1: أوكي ماشي.
0: أوكي حبيبي أحمد. بأي سنة هجرية نحن؟ شو رقمه؟ من وين؟
1: 1448.
0: طيب لماذا؟ ليه؟ لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا تنفيذا لأمر الله. في كمان جواب تاني كنت حابه تقولوا؟
1: لأمر الله، ليس
0: هربا ولا جبنان، وكمان بسبب انه الكفار.
1: لأمر الله ليس جبنان
0: ولا هربا، وكمان لانه الكفار
1: الكفار كانوا
0: صح صح صح. اشتد أذى الكفار على الرسول وأصحاب الرسول من بعد ما شافوا الإسلام انتشر والدعوة الإسلامية انتشرت، وكبار من قريش صاروا يدخلوا بدين الإسلام، فاشتد الأذى فجاء الأمر بالهجرة النبوية الشريفة. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد سمعت حدا عم بيقولوا أنا بدي أشترك؟ سمعت حدا من عندك عم بيقولوا أنا بدي أشترك؟ مين بدي أشترك؟ شو يا أحمد؟
1: خير صغير.
0: إيه يلا قدي عمره؟
1: ألو.
0: ألو حبيبي السلام عليكم.
1: 5.
0: حبيبي عمرك 5 سنين وشو اسمك؟
1: عليكم السلام.
0: شو اسمك؟
1: دانيال
0: نسولة. حبيبي يا دانيال. 5 سنين عمرك قلت لي، وبأي صف انت؟ بالروضات
1: KG2.
0: KG2 طالعين على KG3 ما هيك؟
1: KG2.
0: طيب يا دانيال خبرني بأي سنة هجرية نحن؟
1: طلعنا كيدي
0: فري. برافو عليك، ان شاء الله كمان بتتخرج من الجامعة ومنفرح لك. طيب يا دانيال شو رقم السنة الهجرية الجديدة؟
1: 1448.
0: برافو. طيب ذكرني من اي منطقة عم تحكوا؟ من اي منطقة؟
1: شامون.
0: طيب يا دانيال انبسطت فيك كتير. مين عندكم حدا؟ عندكم حدا راح على الحج؟ بتعرف حدا راح على الحج هيدي السنة؟
1: لا

0: أجواء حلوة، أجواء الهجرة النبوية المباركة. ومناخد كمان اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معنا؟
1: ماي خرسان.
0: ماي؟
1: نايا خرفان.
0: ما نايا، نايا خرفان، اهلا وسهلا بنايا. ذكريني قد صار عمرك؟ الحمد لله انا اشتقت كثير. قد صار عمرك يا نايا؟
1: 7.
0: ما شاء الله 7 سنين. وعلى اي صف طالعين؟
1: بحبك كثير.
0: وانا بحبك اكثر بكثير.
1: بصف جريد 2.
0: انت هلا بصف الجريد 2؟ جريد 2 يعني الثاني ابتدائي. رح تصيري بالجريد 2، ما شاء الله، شي حلو كتير. خلصنا المدرسة أو بعد؟
1: بعد. بلا.
0: خلصيت وعملنا الامتحانات؟
1: ايه.
0: وكيف خلصت. عملنا؟ كيف عملنا؟
1: منيح.
0: منيح أو كتير منيح؟
1: كتير منيح.
0: الحمد لله، الحمد لله. أخذتي كادو من المدرسة أو بعد؟
1: بلا.
0: شو أخذتي؟
1: باسكت بول.
0: نعم؟
1: باسكت.
0: باسكت؟ باسكت بول. بدك تلعبي فيه انت ومين؟ انا وياكي بنلعب فيها. طيب يا نايا حاسالك انت واختك، يلا لعبوا بس ما تعجوا كتير بالبيت مشان الماما ما تزعل منا. طيب بدي اسالك يا نايا وطلبي مساعدة الماما كمان. بالهجرة النبوية الشريفة ببدايتها قبل ما يهاجر النبي، مين أمر إنه ينام بفراشه ليلة الهجرة؟
1: الإمام علي.
0: الإمام علي رضي الله عنه. جواب سريع من نايا، كتير انبسطت فيكي. مين رح لعند من عندكن على الحج يا نايا؟
1: ما حدا.
0: ما حدا. إن شاء الله سنة الجاي بيكون في حدا من عندكن رح الحج حتى يدعي لنا ويدعي لكم. شكرا كثير يا نايا يا حلوي، انا كثير انبسطت فيكي. وعليكم السلام، وتابعينا لتكملي معنا قصة الهجرة
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، مع الف سلامة. كمان اتصال جديد. الو. الو.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مين انت؟ شو اسمك؟
2: مريم.
0: مريم شو العيلة؟
2: مريم كنعش.
0: حبيبتي يا مريم، قد ايه عمرك؟
2: ام 4.
0: يا حياتي. وباي باي صف انت؟
2: كيجي 1.
0: كيجي 1. طالع على الكيجي 2. يا سلام يا سلام. ومن اي منطقه عم تحكي؟
2: شامون.
0: من بشامون. طيب بس ماما ريما بدها تاخد هيك شربة مي صغيرة، ويلا يلا على السريع. بسم الله.
2: أمتخلصي.
3: يا أمر المختار أن يترك مكة ويهاجر بخروج ما كان فرارا.
0: الحمد لله مش الحال، رجع صوتنا أحسن. مريم أهلا وسهلا فيك من جديد. يا مريم يا حلوة، بأي سنة هجرية نحن؟
2: ألف.
0: إيه. 400.
2: و48.
0: برافو عليكي، برافو عليكي. طيب يا مريم، مين في عندكم حدا هالسنة راح على الحج؟ بتعرفي حدا؟
2: ماما وبابا.
0: ما شاء الله. شو يا عمو مجد، بدنا هلا شي تهناي من عندك غير شكر انت قدها يا عمو مجد. نحن بنقلكم الحمد لله على سلامتكم يا ماما وبابا. ماما لمريم وبابا لمريم، بنقلكم الحمد لله على السلامة. وبنقلكم كمان مثل ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بنقلكم استغفروا لنا.

والحمد لله على هذه النعمة، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب يا مريم، بدك تركزي معي شوي أو كتير وتطلبي مساعدة من الماما إذا ما عرفتي، ماشي؟

0: اتفقنا؟
1: لما كان بده يظهر النبي عليه الصلاة والسلام من بيته للهجرة، كانوا الكفار واقفين ورا ومجتمعين انه بدهم يقتلوه والعياذ بالله تعالى، ولكن هو قرأ آيات من القرآن الكريم على كمشة تراب ورش عليهم حتى ما يشوفوا. من أي سورة قرأ هذه الآيات؟ شو اسم السورة اللي قرأ منها هذه الآيات؟ اسمها سورة سورة من السور الطوال. إذا ما بتعرفي لا أسألك شيء غيره. طيب نسألك شيء غيره، قدي عدد الأشهر الهجرية؟ 12 شهر. برافو عليك يا مريم. نزل اسمك معنا اليوم، تابعينا لآخر الحلقة حتى تعرفي أكثر عن قصة الهجرة ونشوف مين ربح معنا اليوم، ومعنا هديتين تقدمت نداء المعرفة. أسماء الشهور الهجرية. باي باي مع ألف سلامة.

0: شي حلو كتير. وأنا بذكركم هلأ أنه فيكم تتصلوا فينا عبر واتساب نداء المعرفة اللي هو 01-66-76-02 ومبداخد اتصال. ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
1: أنا خديجة حمصي من ألمانيا.
0: يا حبيبتي يا خديجة حمصي من ألمانيا، يا سلام شو حلو لما خارج لبنان هيك بيتصلوا فينا بيفرفحونا بينعنشونا، بننسر فيكم كتير. قد عمرك يا خديجة يا حلوة؟
1: أنا عمري 10.
0: ما شاء الله عليك. وصلك زمان بألمانيا؟
1: إيه.
0: وكل قد بتجي على لبنان؟
1: لا
0: صدق زمان ما هيك؟
2: ما رحت.
0: إن شاء الله بتجي على لبنان وبتزوري إذاعة نداء المعرفة، مننبسط فيك كتير ومنعطيك هدية كمان.
1: إن شاء الله.
0: الله تعالى كريم، الله كريم. خديجة أنت مبسوطة أنه هيك عم تتصلي بإذاعة نداء المعرفة؟
1: كتير.
0: وحابة تزوريها وبتتخيلي هيك كيف بتكون الإذاعة؟ بتتخيلي هيك؟ طبيعي. بسم الله عليك حبيبة قلبي. طيب يا خديجة حتشاركي معنا وتقولي لنا شو رقم السنة الهجرية اللي نحن فيها الجديدة؟
1: 1
0: ايه
1: 5
0: 4
1: 4
0: 4
1: 8.
0: برافو عليكي، يعني 1448 هجرية. احفظي هيدا الرقم منيح، هيدا رقم السنة الهجرية الجديدة اللي نحنا هيك أقبلنا عليها، وإن شاء الله تكون سنة خير ونجتمع مع كل اللي منحبهم وما نشوف شر بهالسنة إن شاء الله من حروب وغيرها وغيرها. طيب يا خديجة بدك تشاركي بعد بقصة الهجرة؟ بدك تشاركي بعد بقصة الهجرة؟
1: إيه.
0: طيب حأسألك أنا، بتعرفي شو اسم السورة من القرآن الكريم اللي قرأ منها سيدنا محمد آيات كريمة؟ أول كم آية منها قرأ على مجموعة من التراب، على كمشة تراب ورش على وجوه الكفار لحتى ما يشوفوه، شو اسم السورة اللي قرأ منها؟ إذا ما بتعرفي معلش ما منجاوب.
1: براءة.
0: لا حبيبتي، اسمها سورة ياسين. حفظي هيدي كمان كتير منيح، اسمها سورة ياسين، هو قرأ عليهم من سورة ياسين. حبيبتي خديجة وكمان اسمك نزل معنا. بدك تقولي شي يا خديجة؟
1: بحبكم كتير، وكان بدي قلكم انه ماما صار شهر عم تشوف على التلفون انه إذا طلعت ماما ريما جمعة
0: حبيبتي. كنت أنا غايبة لمدة شهرين تقريبا، كانت غايبة. لو ما كنت غايبة كان وصلكن شي. هلأ أنا طالع بس راديو على الراديو، يعني كمان ما حتشوفوا على السوشيال ميديا استثنائيا.
1: أنا كنت بخاف عليكي
0: حبيبتي. ما تخافي علي، أنا هلأ بطمنك أنه أنا بخير الحمد لله، وأنا انبسطت أنك خايفاني عليكي وانا حبيت.
1: انا كل يوم معلي العزاعه اذا بسمعك او بدي لك
0: يا حبيبه قلبي. وهي اجت ماما ريما ودقيتي وحكينا مع بعض، وانا كمان بعبر لك عن حبي اني بحبك كتير، بحب لك الخير، وكوني هيك فتاه على خلق كبير. انت مبيني محبوبه وعلى خلق، إن شاء الله تعالى تكبري وتكوني من الصالحين ونجتمع فيكي هون بلبنان إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: بإذاعة نداء المعرفة. حبيبتي يا خديجة كتير انبسطت فيكي، وديري بالك على حالك وعلى أهلاتك وعائلتك، وإن شاء الله منشوفك ودايما تابعينا.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي يا حبيبتي. سلمي على أهلاتك كلهم.

0: المولى. فإذا نحن معكم بعدنا مباشرة على الهواء ورح ناخذ اتصال جديد. يا ترى مين؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معنا؟
1: مرام حسين.
0: مرام حسين؟ أهلا وسهلا بمرام. ذكريني قد إيه عمرك؟ ما شاء الله. من وين عم تحكي؟
1: من النعمة.
0: يا سلام يا مرام يا حلوة. بأي سنة هجرية نحن؟ ألف وأربعمية. برافو عليكي يا مرام، جواب صحيح. طيب كمان بدي أسألك سؤال، مين اللي كان مع النبي رافقه بالهجرة وراح معه إلى المدينة، كان معه يعني معه ما تركه؟ أبو بكر الصديق. وبرافو عليك يا مرام، جواب سريع. وبسم الله عليك، وإن شاء الله تابعينا لآخر الحلقة واسمك نزل معنا. اتفقنا؟ آمين. وفيك يا حلوة.

0: عامنا الهجري وهلا وان شاء الله بتكون سنة خير علينا وعليكم. اتصال جديد. الو
1: الو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مين معي؟
1: طه محمد عوض.
0: اهلا وسهلا فيك يا طه، كيف حالك؟
1: الحمد لله
0: ان شاء الله بخير.
1: كيفك انت؟
0: الحمد لله. قد ايه عمرك يا طه؟
1: 8 سنين.
0: ما شاء الله، بسم الله عليك، صوتك بتعريف وطريقة حكيك مبين أكبر، مبين 10-11 هيك شيء. صوتك حلو. من وين عم تحكي؟
1: بارك الله فيك.
0: مين حبيبي وفيك، من وين عم تحكي؟ أي منطقة؟
1: من عين الحلوة.
0: يا سلام. طيب خبرني، في حدا من عندكم راح على الحج؟ بتعرف حدا هيك، جيران، أصحاب، عائلة، أهل؟
1: آه.
0: مين؟
1: عمو لجدي.
0: عمو لجدك، ما شاء الله الحمد لله على سلامته. جاب لكم سواك، جاب لكم تمر، ماء زمزم، خبرني.
1: نعم.
0: ما شاء الله شو حلوة هدايا الحج، وهي تهنئة من عمو مجد.
1: وبارك الله
0: فيك. يا سلام يا سلام، أجواء رائعة. طيب يا طه حبيبي، بأي سنة هجرية نحن؟
1: 1448.
0: صحيح 100%. طيب سؤال جديد لإلك، عم نكمل بقصة الهجرة. ذكرنا من شوي أنه الصديق كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، بس لماذا سمي الصديق؟ ليش اسمه الصديق؟ ليش اسمه أبو بكر الصديق؟
1: لأنه كان صادقا،
0: كان كمان
1: ويصدق النبي،
0: ويصدق النبي في كل ما يقوله فسمي بالصديق. برافو عليك يا طه، برافو عليك وشكرا كتير لاتصالك.
1: شكرا
0: لك. يا ريت تطلبوا من الحجاج اللي بتعرفون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، انه نطلب منهم انه يستغفروا لنا. بارك الله فيك حبيبي، مع الف سلامة.

0: إذن بعدنا عم نكمل أنا وياكم قصة الهجرة النبوية الشريفة أكيد باختصار، عم نجمع كتير من المعلومات ونلخص هالقصة المباركة. بناخد اتصال جديد. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معنا؟
1: ريم مادي.
0: أهلا وسهلا فيكي يا ريم يا حلوي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ذكريني قدي صار عمرك؟
1: 7 سنوات.
0: وعأي صف طالعة؟
1: تاني
0: ابتدائي. ما شاء الله، وكيف همتنا؟ متشجعين متحمسين؟
1: الحمد لله.
0: حلو حلو. طيب يا ريم، بأي سنة هجرية نحن؟
1: 1442.
0: برافو عليكي. طيب كمان بدي أسألك قبل، عندكم حدا متعرفوه راح على الحج هيدي السنة؟
1: خالتها للماما
0: للماما. كمان منقولها الحمد لله على السلامة وتهنئة خاصة من عمو مجد. يا سلام بالأبيض. يا سلام، أكيد كان منظرهم كتير حلو هني وراجعين وعم يستقبلون بالمطار بالأبيض، وحكيوا لكم أخبار كتير. أكيد أكيد إن شاء الله عقبالنا يا ريم. إن شاء الله. ريم حبيبتي، لما كانوا بالهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وماشيين، وين فاتوا؟ كانوا لاحقينهم الكفار. فاتوا على غار حراء. برافو عليك يا ريم، جواب سريع. يلا نحكي مع راما على السريع.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. انت اصغر يا راما ولا انتو توم؟
2: توم
0: توم. اي يا حبيبتي، دايما بتذكروني باختي التوأم لانه انا واختي توأم. بعرفكم ان شاء الله عليا، بس هي مسافرة. طيب يا راما حبيبتي، كمان سؤال جديد، شو صار على باب الغار لحتى الكفار ما شكوا ولو لحظة انه في حدا جوا بقدرة الله؟
1: العنكبوت
0: اجا ونسج، عمل بيت كبير، سد باب الغار. شو كمان؟
1: حمام باض على الباب.
0: اجت حمامتان وحشيتان وباضتا على فم الغار. يا سلام، سبحان الله، بس نتخيل هيدا المنظر نقول ربنا قادر على كل شيء. ريم وراما أنا كتير انبسطت فيكم.
1: بارك الله فيك.
0: أمين فيكي حبيبتي. تابعونا لآخر الحلقة وسلموا على الماما والبابا، ووصلونا سلامنا لخالتها للماما، وقولوا لها الحمد لله على السلامة واستغفري لنا. مع

0: بتمنى احبابي يكونوا كتار هلا قاعدين مدورين ابلكيشن نداء المعرفه او على الراديو عم يتسمعوا على قصه الهجره النبويه ولو باختصار، بس بنتذكر سوا ومنراجع مع بعض. بناخذ اتصال جديد. الو.
1: الو،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: يا ترى مين معنا؟
1: رهف عبد الهادي.
0: مين؟ طه؟
1: رهف عبد الهادي.
0: عبد الهادي، بس الاسم الصغير ما عم بيبين.
1: رهف.
0: رهف، اهلا وسهلا برهف، اشتقنا لك.
1: وانا كمان
0: حبيبتي. قد ايه صار عمرك؟
1: 8.
0: 8 سنين، ما شاء الله عم نكبر يا رهف. باي صف صرنا؟
1: ثالث.
0: صف الثالث، بدنا نشد الهمه، ما هيك؟ كتير كتير او كتير كتير؟
1: كتير
0: كتير كتير إن شاء الله تعالى بتكونوا من المتفوقين. طيب يا رهف، ذكريني من وين عم تحكي؟
1: من شاتيلة.
0: من شاتيلة، تحياتنا لكم جميعا. من وين ما كنتوا عم تحكونا؟ بأي سنة هجرية نحن صرنا يا رهف؟
1: 1448.
0: برافو عليكي، صحيح. وسؤالك بيقول كنا وصلنا وصلنا عند الغار، صار أمر عجيب بالغار مع أبو بكر الصديق، مع أبي بكر الصديق صار أمر عجيب، تعرفي أو
1: قرصته حية.
0: لسعته حية، فشو صار؟ شو عمل أبو بكر الصديق؟
1: حاول أنه ما يبكي عشان ما يفيق النبي.
0: صحيح صحيح، ولكن من الوجع شو صار؟ نزلت
1: نزلت دمعة.
0: وين نزلت؟
1: على وجه النبي.
0: على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ففاء النبي، وش عمل عليه الصلاة والسلام؟ مسح له بريقه الطاهر فشفي بإذن الله. رهف برافو عليك، أنا كتير انبسطت باتصالك وشاركتي مشاركتك حلوة، كمان تابعينا حلقتنا حتخلص حبيبتي يا رهف. آمين وفيك مع ألف

0: بناخذ اخر اتصال وبنرجع بنراجع كل المعلومات اللي قلناها على السريع. او الو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو اسمك؟
1: ماريا الجمال.
0: ماريا الجمال؟
1: ايه.
0: يا سلام، قد ايه عمرك؟
1: 5 سنين.
0: يا حياتي، ومن اي منطقة عم تحكي؟
1: بلد ابو حيدر.
0: يا سلام. طيب وبأي سنة هجرية جديدة نحن؟ 1448. برافو عليكي، برافو عليكي. طيب بدي أسألك آخر سؤال يا ماريا، مين كان بانتظار النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين كانوا؟ مين كانوا؟ مين هن اللي كانوا ناطرين النبي بالهجرة ليوصل لعندهم ليرحبوا فيه ويستقبلوه؟
1: الأنصار.
0: الأنصار وين كانوا؟
1: المدينة.
0: بالمدينة المنورة. ماريا حبيبتي أنا كتير انبسطت فيكي وبصوتك الحلو يا أمورة أنت وباتصالك. حبيبتي منختم الاتصالات وتابعينا لنراجع السريع المعلومات كتير كتير عسل.

إذا كمراجعة سريعة منقول إنه الهجرة كانت تنفيذا لأمر الله وليس هربا ولا جبنا. رقم السنة الهجرية 1448، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته ليلا وقرأ من سورة ياسين آيات، وأخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه الكفار، واستطاع أن يخرج من بينهم دون أن يروه. مين اللي رافق سيدنا محمد في هجرته؟ سيدنا أبو بكر الصديق. دخل هو وأبو بكر الصديق إلى غار حراء، فنسج العنكبوت خيوطه وأرسل الله حمامتان باضتا على فم الغار فلم يروه الكفار. وبقية القصة ما حنقدر نكملها لأنه الوقت كتير قليل، صار وقت نعرف مين ربح معنا اليوم.

وهلأ منقول مبارك لأول رابح معنا وهو يا سلام على الحماس. مبارك لإلك يا دانيال نصولي من بشامون.

0: ومبارك لإلك أيضا يا مبارك لإلك يا رهف عبد الهادي من شتيلة. فإذا مبارك لدانيال نصولي ومبارك لرهف عبد الهادي، ربحتوا هديتين تقدمة نداء المعرفة. صار وقتها لوداكم أنا وعمو مجد، منقلكم إلى اللقاء بإذن الله. استلام الهدايا ابتداء من يوم الاثنين من بين الساعة 10 للساعة 2. إلى اللقاء.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.
6: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
7: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71-358-058

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. المجازر مستمرة جنوبا وبقاعا، شهداء وجرحى ومواجهات في علي الطاهر. حركة نزوح كثيفة من قضائي صور وبنت جبال باتجاه صيدا وبيروت. المقاومة في لبنان استهداف قوى معادية حاولت التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر. السفير المصري منب عبدة: مصر تدعم خيار الدولة في لبنان. وزير الخارجية الباكستاني: لا عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما. كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات مع واشنطن مشروطة بخطوط حمر وضعتها طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: تل أبيب ستلتزم ما تطلبه واشنطن. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. الخارجية المصرية: وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في القاهرة. تعرض محطة زاباروجيا النووية لهجوم أوكراني بالمسيرات. الكرملين: ستستمر الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا، ومن الواضح أن سياسة كييف لا تهدف إلى التفاوض. أخيرا، الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم يتحول إلى صيفي حار نسبيا اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين، والقرآن الحكيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب، فسألوه عن النبي، فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين، ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته، واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وتأكلون التراث أكلا لما.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. وقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. معنى هذا الحديث أن الأمة ستبتلى بأناس يهدمون الدين، يهدمون الدين، ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، يعني يهدمون الدين شيئا فشيئا، ففي كل مدة يظهر من يكون هادما لدين الله، لا سيما هؤلاء الذين يتصدرون باسم أنهم دعاة أو أنهم دكاترة أو أنهم مفاتن. واحد يجب أن نحذر منه وجوبا مؤكدا، والعياذ بالله. قال: ممكن أن الله تعالى يلغي النار، قال: ممكن أن الله يلغي جهنم، وهذا تكذيب لما جاء في القرآن ولما جاء في الحديث ولما أجمعت عليه الأمة. وهو معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى خلق الجنة وأن الله تعالى خلق النار، يعني أن هذه الجنة ستكون مستقر المؤمنين، هذا معلوم عند كل المسلمين الصغار والكبار، الجهال والعلماء، كلهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى أعد الجنة لتكون مستقرا للمؤمنين، وأن الله أعد النار لتكون مستقرا للكافرين. كل الناس، كل المسلمين يعرفون هذا، حتى إن شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال: في بلادنا الناس من الولد من صغره يعلمونه ويكررون عليه: المسلمون إلى الجنة، الكفار إلى النار، حتى يحفظ هذا وحتى يستقر في قلبه. فإذا قيل له: لوين بيروحوا المسلمون؟ لوين بيروحوا؟ بيقول: إلى الجنة، بعد الموت يذهبون إلى الجنة، يستقرون في الجنة. وإذا سئل: الكفار لوين؟ بيقول: إلى النار. خلاص استقر في قلبه ذلك، فيكررون عليه من صغره مثل هذه الكلمة. كيف نحن كل أحبابنا الله، إذا بتقول له: الله موجود، بيقول لك: بلا مكان. خلاص استقر في قلبه أن الله موجود بلا مكان، لا جهة له. أي واحد الصغير إذا سألته: أنت ماذا تقول؟ أكمل لي هذه الجملة: الله موجود، يقول لك: بلا مكان. الكبير إذا قلت له: بقول لك: بلا مكان. وشهر هذا عن جماعة شيخنا رحمه الله، حتى إنك إذا كنت في مجلس وذكرت هذه الجملة: الله موجود بلا مكان، يقول لك: حبشي الأخ، ومبين أنك حبشي لأنك قلت الله موجود بلا مكان. فهم يعلمون الصغير، وهذا حق، ونحن ينبغي أن نفعل ذلك من صغره، نعلمه. المؤمنون المسلمون هم الذين يدخلون الجنة، الكفار هم الذين يستقرون في النار. النار الآن موجودة، لأن الله تعالى قال: أعدت للكافرين، والجنة موجودة لأن الله قال: أعدت للمتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال إنه دخل الجنة. الله تبارك وتعالى خلق لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مثال الذين سيدخلون الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال: واطلعت في النار، لأن الأنبياء لا يدخلون النار، فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني موجودة. كيف الرسول دخل الجنة إن لم تكن موجودة؟ كيف دخلها؟ كيف اطلع في النار إن لم تكن موجودة؟ موجودة، جهنم الآن موجودة. فالذي يقول والعياذ بالله، لسيما أنه يقول هذا وهو عنده اطلاع،
يحفظ القرآن، يعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ممكن أن الله يلغي جهنم. هذا تكذيب للشرع، هذا تكذيب للشرع. المداهنة لا تفيد الشخص، مهما داهن الشخص الكفار، الكفار لن يرضوا عنه، الكفار لن يرضوا عنه، إنما يكون هو خسر إذا داهنهم. والعياذ بالله، كذب القرآن، كذب الرسول، كذب الإجماع، هو خسر، وهم لن يرضوا عنه. هؤلاء الكفار يبيع دينه لأجل الدنيا أو لأجل المنصب، أعوذ بالله، وهو في النهاية سيموت. هل يدفع عنه المال العذاب إن مات على الكفر الذي يستحقه بموته على الكفر؟ المال يدفع عنه العذاب؟ لا، هو يعرف هذا. الجاه يدفع عنه العذاب؟ لا. المنصب يدفع عنه العذاب؟ لا، لن يدفع عنه هذا العذاب. ومع ذلك يكذبون الدين، لا يستحون من الله ولا من الرسول ولا من المسلمين. هو نفسه الذي حذرتكم منه قبل هذا، سأله طالب في مدرسة، صحيح أنه فقط المسلمون يدخلون الجنة؟ قال له مفهوم خطأ هذا، يقول له مفهوم خطأ، وأنتم تعلمون أن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا واحد دخل الجنة ما بيكون من الخاسرين، فالله قال وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني ما حيدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة ما كان من الخاسرين. يعني يا أحبابنا كلامي أن هذا وأمثاله يكذبون الدين عمدا، ليس عن جهلهم. هو كان يقال له مفتي هذا الشخص، فلما هو يقول ممكن أن ربنا يلغي النار، هو يعلم ماذا جاء في القرآن الكريم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. شو يعني خالدين فيها أبدا؟ يعني لا خروج لهم من جهنم. شو يعني لا خروج لهم من جهنم؟ أن جهنم باقية، وأن الكفار باقون فيها، وأن عذابهم مستمر فيها إلى ما لا نهاية له. هو ما بيعرف يعني هذه الآية؟ أكيد بيعرف. طب فإن قلت كيف هو يعرف كان مفتيا ويقول هذا؟ لغرض عنده، لمأرب عنده يفعل هذا، يعني والعياذ بالله كذب القرآن. وفي جملة للإمام النسفي، هذا إمام من أئمة أهل السنة، من علماء أهل السنة، له رسالة في العقيدة، العقيدة النسفية، مشهورة هذه، تدرس في بلاد المسلمين، يقول فيها ورد النصوص كفر، ورد النصوص كفر. احفظوا هذه الجملة، قالها الإمام النسفي في العقيدة النسفية، كلكم احفظوها، حفظوها للصغار حتى تنغرس في قلوبهم. ورد النصوص كفر، يعني إذا واحد كذب القرآن، كذب الحديث، هذا ليس مسلما. والشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به وجزاه عنا خيرا، كان كما قلت لكم اتخذ في بيته لوحا، أيام كنا نكتب بالطبشورة، وكيف هي الألواح اللي يسموها ذكية، ويكتب لنا بيده أشياء حتى نحفظها في أصول العقيدة، من جملة ما كتب لنا هذه الآية، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكان يسألنا حفظ الذي على اللوح حتى يستقر في القلب، فأنت إذا استقر هذا في قلبك وحفظت هذه الآية، أي إنسان يتكلم بخلاف ذلك ويدعي الإسلام والعلم والفتوى، شو بتقول له؟ هذا خلاف القرآن. والمسلم من شأنه أنه يؤمن بالقرآن، والذي لا يؤمن بالقرآن لا يكون مسلما، وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم الحديث الصحيح الثابت الذي رواه مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا ابن الخطاب نادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ما بيدخل الجنة إلا المؤمن، إلا المسلم. طب كيف أنت عم تقول الجنة ليست حكرا على المسلمين؟ يعني أنت تكذب القرآن وتكذب الرسول عمدا قصدا، يعني أنت تهدم الدين، يعني أنت تنقض عرى الإسلام، يعني أنت ينطبق عليك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تنقضن عرى الإسلام، أنت من الذين
ينقضون عورة الإسلام. القرآن صريح وواضح في هذا، ما في خفاء، وكلام الرسول صريح وإجماع الأمة على ذلك صريح وواضح. شو بيعملوا ليموه؟ أنا أخبرتكم وأعيد عليكم، يوردون نصوصا قد الجاهل يتوهم منها أن ما يقوله صحيح، بس القرآن لا يتعارض ولا يتناقض. يعني لما قال لهم أنه ممكن ربنا يلغي جهنم، أنه الله وعد بالجنة وتوعد بالنار، ممكن أنه ما ينفذ هذا الذي توعد به الكفار. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الكذب في خبره، أليس أخبر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. انتهى الموضوع. يعني اللي بيموت على الكفر الله لا يغفر له، ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. ما حيروحوا إلا على جهنم بعد الموت، هذا نص صريح، خالدين فيها أبدا، يعني ليس لهم خروج من النار. فشو بيعمل ليموه؟ قال ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. إنسان الجاهل الذي لا يعرف وما يعرف شو هي النصوص التي تثبت ما ذكرناه من عقيدة المسلمين، بيسمع ورحمتي وسعت كل شيء، ما بيكمل له إياها وحتى يموه عليه، لا يكمل له الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. في واحد كافر بنقال عنه تقي؟ لا. في واحد كافر بنقال عنه من الذين يتقون؟ لا. يا أحبابنا بتحس حالك، يقولوا الناس أخرجوا عن طوري، تحس حالك منزعج كثيرا وقلبك وكبدك يتفطر وقلبك مجروح، لأنهم يدعون العلم والدعوة والإسلام والدكترة وما يدعونه ويكذبون القرآن. ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا، شو الكافر يأكل ويشرب في الدنيا؟ هذه رحمة من الله. مش عم يمشي؟ هذه رحمة من الله. مش عنده صحة؟ هذه رحمة من الله. مش بيتنفس؟ هذه رحمة من الله. فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. المؤمن يرحم في الآخرة، الكافر لا. وهذا ليس ظلما من الله، الله تعالى خلقه وتفضل عليه وأعطاه من النعم ما أعطاه وأمره بالإسلام، أمره بالإيمان، فترك طاعة الله، كفر بالله، أكل من رزق الله وكفر بالله ومات على الكفر، فاستحق العذاب الدائم في جهنم. هو اختار هذا الكفر، ليس مجبورا على ذلك، هو اختار ذلك فاستحق العذاب المؤبد. انظروا إلى البهيمة، خلقها الله تبارك وتعالى، ليس فيها عقل، ورزقها الأكل والشرب، الطعام والشراب، فتأكل وتشرب وتنام ولا تكفر بالله، تأكل وتشرب ولا تكفر بالله. لذلك كان الكافر أخس خلق الله، لأنه يأكل من رزق الله ويكفر بالله. الله خلقه وتفضل عليه بما أعطاه من النعم، تكرم عليه ربنا، ومع ذلك يكفر بالله، فيستحق إن مات على هذا الكفر أن يخلد في نار جهنم. يجي بعض الناس كمان للتمويه، شو بيعملوا؟ بيقولوا كيف أنت عم تقول الكفار لهم منيح وهن أخس خلق الله؟ والله قال ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، مش معناه تفضلنا بني آدم، لا، معناه تكرمنا على بني آدم. يعني الله تعالى تكرم على بني آدم، أعطاهم النعم، مش أعطاك صحة، الله تكرم بالصحة عليك. بنو آدم أليس الله أعطاهم العقل؟ تكرم عليهم بإعطائهم العقل، مش معناه ولقد كرمنا بني آدم فضلنا بني آدم، لا. الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، والقرآن لا يتعارض ولا يتناقض. فهذه الآية لا تعارض هذه الآية، وهذه الآية لا تعارض هذه الآية. فشو معنيت ولقد كرمنا بني آدم؟ تكرمنا على بني آدم، بديكم تحفظوها، لأن كثيرا منهم يكررونها في المجالس، يقول له الله قال ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم يعني مكرمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال
إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يعني الذي لم يعطى الإيمان لا يحبه الله، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. فرعون كان عنده مال كثير وعنده الدنيا، الله لا يحبه، كان يقول أنا ربكم الأعلى. وسيدنا سليمان نبي مكرم عند الله تبارك وتعالى، وكان عنده مال كثير، والله سخر له الجن يطيعونه. فالإيمان الله تعالى خص به هذا الإيمان، هؤلاء الذين آمنوا الذين دخلوا في دين الإسلام، الله تبارك وتعالى تكرم عليهم بذلك، خصهم بذلك. فلذلك الرسول قال ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، لأنه بيجي بعض الناس بيقول لك الله خلق كل الناس بيحب كل الناس. أعوذ بالله من هذا الكلام الفاسد. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. خلص النص صريح، فإن الله لا يحب الكافرين، والمؤمن لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافرين والمؤمن لا يحب الكافرين. إذا جاء واحد قال لا الله بيحب الكل، كذب القرآن ورد النصوص كفرا. هذا الإمام النسفي عم بيقول، لأنه بعض الناس بيقولوا أنتم بتكفروا أنتم بتكفروا. نحن لا نكفر بلا حق، هذه قاعدة وضعها العلماء. من كذب نص القرآن، من كذب نص الحديث، وهذا ليس مسلما، بكذب القرآن بكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. سني بموه، شفتوا كيف بموه بيقولوا الله بحب الكل بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، شو يعني كرمنا بني آدم؟ تكرمنا على بني آدم بشو؟ بالنعم، وأعطاهم العقل في بذات الوقت. هؤلاء الذين تكرم الله عليهم منهم مؤمنون ومنهم كفار، فأما الكفار فلا يحبهم الله تبارك وتعالى. في صحيح ابن حبان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، ماتوا على الكفر يعني، فوالذي نفسي بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. يعني الكفار لا قيمة لهم، لا وزن لهم عند الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لكم قبل هذا الرسول يحلف حلفا مشروعا مشكورا، يريد تأكيد الحق فيحلف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده إنما يدهده الجعل بأنفه. الجعل دويبة صغيرة، حشرة صغيرة، قوتها ما يخرج من بني آدم من القذر، غائط يعني. فهي سبحان الله، الله ألهمها تأتي تدفع هذا القذر بأنفها حتى يصير هكذا حبيبات، ثم تتقوت به. ماذا يقول الرسول في الحديث الصحيح؟ إنما يدهده الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. وهذا منسجم مع الآية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله تعالى قال أولئك هم شر البرية. شو يعني شر البرية؟ شر ما خلق الله. هون بعض الناس كمان بموه، أنا أنبهكم لأن هذا مهم جدا، يقولون إن الذين كفروا من أهل الكتاب. من مش دائما تكون في اللغة تبعيضية، أحيانا تكون تبعيضية لإفادة أن البعض كذلك، وأحيانا تكون بيانية للبيان، يعني كل الذين كفروا من أهل الكتاب.

يقولون العالم لا يكون حق العالم حتى يكون عنده من علم النحو، يكون عنده من علم النحو لا يعرف، لأن القرآن باللغة العربية والحديث باللغة العربية، فالذي لا يعرف العربية كيف بده يفهم القرآن؟ كيف بده يفهم الحديث؟ ويقطع هذا الذي يتعلم، يقطع على هؤلاء هذه التمويهات التي يموهونها على الناس، يقطع عليهم هذه التمويهات التي يموهونها على الناس. فكونوا أنتم ناصرين لدين الله، مدافعين عن دين الله بمعرفة الأدلة، لا تسكتوا لهم. ليش أنا نحن عم نقرأ بالكتاب في بالترتيب، ليش أتكلم في هذا؟ أرسل إلي أن هذا الرجل عم يتنقل من محل محل ويفسد على الناس أمر العقيدة، لأن كثيرا من الناس يصدقونه لابس لفة على رأسه ولابس جبة ويتكلم أثناء كلامه يورد بعض الآيات، قال له الناس بيصوروا القبر أنه عذاب والأقرع ما بعرف شو ما بعرف شو، أنه بيصوروا للناس أنه عذاب في القبر وكذا، ما بيذكر لهم أنه حقا في عذاب، حتى اللي عم يسمع بتوهم أنه ما في عذاب بالقبر. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، على الكافر حفرة من حفر النار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بالنسبة للمسلم أكثر أسباب عذاب القبر بالنسبة للمسلم أنه لا يستنزه من البول، لا يتحفظ من البول أن يصيب بدنه وثيابه التي يلبسها. وكذلك ورد في حديث يفيد أيضا مع هذا الغيبة والنميمة، أن هذه الأمور من أكثر أسباب العذاب بالنسبة للمسلم الذي يعذب في القبر. أما الكافر ما هو كفر خلاص، هو يعذب في القبر وفي الآخرة لأنه مات على الكفر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، بقبرين بقبور المسلمين يعني، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، يعني فيما يرى الناس. قال بلى، يعني هو إثم كبير. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، شو يعني فيما يراه الناس؟ قال بلى، يعني هو إثم كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتحفظ من البول، يعني يبول فيصيب البول جسمه، وذاك كان يمشي بالنميمة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، اللي نحن بنقوله جريد النخل، يعني هذه العروق الخضراء اللي بتكون بشجرة النخيل، وشقه نصفين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا حديث صحيح، يعني في القبر عذاب، هذا العذاب اللي عم يتكلم عنه الرسول هون عليه الصلاة والسلام عذاب رجلين من المسلمين. فبالأول أكيد الكافر رح يتعذب، أكيد إذا كان المسلم الذي وقع في ذنب كبير ومات ولم يتب منه ولم يعفو الله عنه حيتعذب في القبر ويتعذب في الآخرة إن شاء الله له ذلك، فكيف بالكافر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني الكفار الذين اتبعوا فرعون. إذا كان النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، خبرتكم شو يعني الغدو في أول النهار والعشي في آخر النهار، العصر قبل المغرب بعد الظهر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قبل ذلك وين كانوا هذول؟ في الدنيا في القبر يعذبون، مع هالنصوص الصريحة في القرآن والحديث والأحاديث الصحيحة. بيجي بعض من يدعي العلم بيقول لك ما في عذاب في القبر، والعياذ بالله، ينفي عذاب القبر، فيكذب الله ويكذب الرسول ويكذب المسلمين. في عذاب في القبر على من؟ على الكفار وعلى بعض عصاة المسلمين. بيقول لك واحد شو بيشعر بالقبر؟ ما لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فتاني القبر، يذكر منكرا ونكيرا، قال له عمر سيدنا عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ ما كان سمع بعد من الرسول عن هذا الأمر، فقال نعم كهيئتكم اليوم، يعني

0: يرجع عقلك، لأن الروح ترد إلى الجسد في القبر، ويرجع لك السمع والبصر وأنت في القبر، لأن هذا الإنسان الذي في القبر إن كان من المؤمنين الطيبين عنده نعيم في القبر، يشم رائحة الجنة، يفتح له طاقة من قبره إلى الجنة فيصله ريح الجنة، هذا نعيم بالشم، ويعرض عليه مقعده من الجنة، يرى بعينه مقعده من الجنة، هذا نعيم بالنظر، ويسمع كلام الملائكة لما يجي منكر ونكير ويسألانه ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، من ربك، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقول هو عبد الله ورسوله، وبيجو بهيئة جميلة، يعني ينسر لما يأتياني، لا يرتاع من منظرهما المخيف، بالنسبة له شيء يعني جميل جدا، لأنهما يسألانه عن شيء يعرفه يعتقده ومات عليه، فيكون له فرح وسرور، مش بيخاف من منظر منكر ونكير هذا المؤمن الصالح. الكافر يخاف ويرتعد وينزعج ويتألم، أما المؤمن لا ينزعج من منظر منكر ونكير، فيحصل له سرور بالنظر وبالسماع لما يقولون إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ولما يلقن هذا المؤمن، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع كلام الملقن، وبيقول الملقن يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يسمع ويقول أرشدنا يرحمك الله، فيقول أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، كل سرور لإله، سرور وفرح وأنس لهذا المؤمن. ثم يوسع له القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ بالخضرة والنور، ويفتح له طاقة من القبر، الله يرزقنا ذلك جميعا. نعيم للكافر. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا أدري، لما يسألوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، فيقولان له لا دريت ولا تليت، للإهانة يعني، ثم يضربانه بمطرقة من حديد بين أذنيه. الرسول قال لو ضربت بها الجبال لذابت، لكن لا يموت الآن، عم يتعذب، لا يموت بهذه الضربة، بحسب العادة هذه تقتل، لكن لا يموت، لأن الله لم يشأ له أن يموت بعد أن يدخل الروح فيه الآن، خلص يتعذب، يستمر عذابه في القبر وبعد ذلك في النار إلى ما لا نهاية له. كل هذا بدون يلغو، كل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قاله الله تعالى يريدون إلغاءه والعياذ بالله بالتمويه على الناس. بيجي بعض الناس الوهابية يقولوا لك لشو الإنسان بالقبر بيسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، هذه آية في القرآن، لكن قلت لكم القرآن لا يتعارض معه الحديث، الحديث لا يتعارض مع القرآن، القرآن لا يتعارض مع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه ليش بيقولوا لك هيك؟ كيف بتجي على القبر بتقول يا رفاعي أو يا جيلاني أو يا رسول الله؟ بيقول لك ليش الميت بيسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، للتمويه، الذي يتعلم يعرف كيف يرد. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قتل بدر، الذين قتلهم المسلمون في معركة بدر، جاء إلى القليب، قليب بدر، فصار يخاطبهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقتل المشركين، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ للتأكيد يعني، هذا ليس معناه الشك أنهم هل وجدوا ما وعدهم ربهم أم لا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال له الرسول ما أنتم بأسمع لقولي منهم، يعني أنت عم تسمعني باللغة العامية وهم يسمعونني، هذا لا يتعارض مع الآية القرآنية. في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المقبرة مكان دائما يذهب إلى البقيع يزور قبور المسلمين، يزور موتى المسلمين، فيقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي غير الترمذي أنه كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ثبت، وهذا ثبت في الصحيح، في الأحاديث الصحيحة. الرسول يكلم من لا يسمعه؟ لا، يعني معناته أنهم يسمعونه. لما يقول الرسول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لما يقول الرسول: السلام عليكم يا أهل القبور، يسمعونه ويردون السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يأتي قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا انصرفوا، إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. يسمع يعني بيسمع. هذه أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث لا تناقض القرآن الكريم. فشو معنى وما أنت بمسمع من في القبور؟ يعني يا محمد، هؤلاء الذين أنت تدعوهم من الكفار من المشركين إلى الإسلام ولم يشأ الله تعالى لهم أن يهتدوا، إنهم لا يسمعونك سماع قبول، كما أن الميت في الغالب لا يسمع كلام الناس، لكن في بعض الأحيان يسمع كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يسمع كلام كل الناس، كل الكلام الذي يقوله الناس، لا، إنما يسمع بعض الأحيان. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني يا محمد، هؤلاء المشركون الكفار الذين لم يشأ الله تعالى لهم أن يهتدوا، مهما كلمتهم هؤلاء حالهم كحال أكثر الموتى الذين لا يسمعون، أنهم لا يقبلون منك، لا يسمعون لك سماع قبول، مش طرشان ما بيسمعوا. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، وما في تعارض بين الآية وبين الحديث. فبيجوا مشبهة مجسمة نفات التوسل، بيقولوا: كيف عم تحكوا معهم؟ كيف بتسلموا عليهم؟ أو كيف بتقول يا رسول الله؟ أو كيف بتقول عند القبر يا أوزاعي مثلا؟ ادعو الله تعالى لي. ما في تعارض بين هذا وبين ما جاء في القرآن. وسبق ذكرنا الحديث الذي رواه البيهقي أن صحابيا، ما حول اسمه، لا بدي أسألكم من هو، جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، في عام الرمادة لما حصل القحط والجدب، شو قال؟ يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. من روى الحديث؟ البيهقي، رواه البيهقي، الصحابي بلال بن الحارث المزني، احفظوهم الله يبارك فيكم. وهذا الذي رواه البيهقي إسناده صحيح، حتى لا يقول لك قال شو بعرفنا إذا ده مظبوط ولا لا، حصل ولا ما حصل، إسناده صحيح. عن مالك الدار، وكان خازن عمر، اجوا الوهابية قالوا: هذا مين مالك الدار؟ مجهول، ما نعرف هذا منه صحيح. هني شو صاروا بيعملوا؟ بتقول لهم انت من اهل السنة، تقول لهم دليلا لاهل السنة، بيفتحوا الكمبيوتر بكبسوا هيك، شو بيطلع لهم؟ بيطلع لهم واحد مثلهم بيقول لهم هذا مجهول، بيقول لهم مجهول فاذا منه صحيح. هو هيك بينعرف اذا صحيح او لا؟ اذا قال الحافظ البيهقي صحيح، شو بيكون؟ صحيح. وش اذا قال ناصر الدين الالباني؟ لا، إذا قال الحافظ وخذه حيث حافظ عليه نص كمله. شفتوا قديش قليل اللي قالوا؟ يعني ما حافظينه. أو من مصنف بجمعه يخص، يعني هذا لكم دليل، هذا يقويكم للدفاع عن الدين. الحديث الصحيح تعرف أنه صحيح إذا نص الحافظ على صحته، كيف ذكرنا حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وشو صار بعد ذلك بعد وفاة الرسول في زمن عثمان بن عفان. قال الحافظ طبراني: والحديث صحيح. إذا إجا 100,000 واحد قالوا منه صحيح، شو بتكون قدام الحافظ الطبراني؟ فالبيهقي قال الحديث صحيح. فمما تكلم من هؤلاء ومن كان على شاكلته ليس له اعتبار، لأنه صار يقوله خازن عمر مجهول. مجرد أن جاء في الرواية خازن عمر، عمر ثقة ولا منه ثقة؟ ثقة. عمر خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، هل يتخذ خازنا غير ثقة؟ لا. لا، الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتخذ خازنا على أموال المسلمين، لا يكون ثقة. فلما نقول وكان خازن عمر شو بيكون؟ ثقة، بيكون ثقة. فإذا إجا واحد قال لهم إنه صحيح، حكيت لكم قصة كتير مهم تحفظوها. واحد من أحبابنا في الأردن أرسله شيخنا رحمه الله ليكلم إنسانا يدعي علم الحديث ويصحح ويضعف من عنده كمان، هذا مثل ناصر الدين الألباني. فكلمه أخونا بلطف لأنه يريد الإرشاد ولا يريد التعالي، مثل ما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه. يقول العلماء ما كان يجادل إنسانا إلا بقصد إظهار الحق وليس للتعالي وليس للكبر، هذا قصد الشافعي وهذا قصد كل إنسان من أهل السنة والجماعة يخاف الله تبارك وتعالى ويريد نصرة دين الله. فأثناء الكلام كما بيقولوا أخذ ورد، أخونا قال لذاك أنه في أئمة توسلوا بالصالحين بعد وفاتهم، قال له اذكر لي إمام واحد، أنه عوجه التحدي يعني، قال له اذكر لي إمام واحد من السلف الصالح توسل بشي واحد أو دعا عند قبره. قال له الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال له شو؟ إيش هالكلام هذا اللي عم تقول؟ وين هذا؟ قال له الإمام الشافعي قال إني لا أتبرك بأبي حنيفة. يعني مات أبو حنيفة ولا بعده عايش؟ يعني مات، ما قلنا مات. لما مات أبو حنيفة رضي الله عنه بنفس السنة ولد الشافعي، فالشافعي عم بيقول إني لا أتبرك بأبي حنيفة، وما عرضت لي حاجة إلا كنت أصلي ركعتين ثم آتي إلى قبره أدعو الله تعالى عنده، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي دغري، تتحقق الحاجة ببركة الإمام أبي حنيفة. بس الله هو خالق كل شيء، هذه عقيدة كل المسلمين. قال له وين الرواية هاي؟ ما مر عليه الظاهر كانت، فهو عنده كتب كتير. قال له خلف ظهرك تاريخ بغداد، ففتح وعطاياها. قام قال للي بيجيب الشاي عنده، الشاب عنده بيجيب الشاي، قال له خرج لنا هالإسناد هيدا. تعرفوا شو يعني خرج لنا هالإسناد عنده؟ روح على الكمبيوتر افتح المكتبة الشاملة، هالأسماء اللي طالعة تك تك تك، شوف شو بيقول عنها، مين اللي عم بيقول، مين هو اللي عم بيقول، هل هو من الحفاظ، هل هو من المحدثين. فهذيك غاب، قال لي غاب وقتا، هو أخونا اللي صارت معه حكي لي ها، قال لي غاب وقتا ورجع وجهه محمر لأنه هو بده ينتصر له. قال له إيش في؟ قال لي فخفض صوته، قال له طلعوا كلهم ثقات، يعني زعلان بدل ما يكون مسرور. قال له بس في واحد ما لقيته، ما قال له، قالوا عنه غير ثقة، شو قال له؟ قال له ما لقيته بالأردن هاي. قال له ها إذا ما أنا صحيحة، طلع في أخونا. قال له ما سمعت ما قال العلماء؟ عدم الوجدان ليس دليل العدم. قال له إيش إيش إيش؟ ما فهم شو قال له. العلماء بيقولوا إذا أنت لم تجد معنى مش معناته منه موجود، فهمتوا شو عم بقول؟ يعني أنت أمرار بتقول لأبنك جيب لي هالقلنسوة من الغرفة، بيروح وبيجي ما في، ما تقول ما في، قول ما لقيتها، يمكن أنت ما بحثت جيدا. فعدم الوجدان ليس دليل العدم. قال لأنه ما لقاها، قال له خلص منا صحيحة، أنه زعموا أنه انتصرنا. يعني هؤلاء لا يريدون نصرة الدين، هؤلاء يريدون نصرة مذهبهم. قال له طب اذكر لي واحد بعد موته نفع المسلمين. قال له سيدنا موسى. قال له كيف نفع المسلمين؟ قال له أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج قال له موسى ماذا افترض الله على أمتك؟ فقال افترض عليهم 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك، يعني إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك، فاسأله التخفيف. فصار يذهب فيخفف عنه 5 حتى بقيت 5 صلوات. فشو قال له أخونا؟ قال له يعني نفعهم؟ قال له لا، هذه نصيحة. قال له ليش النصيحة بتنفع ولا بتضر؟ بده يكون عندك سرعة بديهة كمان حتى ترد عليهم، لأنك تريد نصرة الحق، أنت ما قصدك أن تتعالى على الناس. بس شوفوا قديش يسيئون للناس. قال له لا، هيدي نصيحة. لشو شو النصيحة؟ النصيحة تضر أو تنفع؟ تنفع، يعني نفع أمة محمد بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأنه عندهم قاعدة مجسمة مشبهة بيقولوا لا أحد ينفع بعد موته، بيقولوا لا أحد ينفع بعد موته، وكلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل هذا مطلوب تحفظه، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. شو يعني ومماتي خير لكم؟ يعني أنفعكم في حياتي أنفعكم في مماتي. أنفعكم في حياتي، مش نفع الرسول في حياته لا شك في ذلك، وبعد موته صلى الله عليه وسلم لما تروح على قبره إذا قلت السلام عليك يا رسول الله، الرسول قال إنه يرد السلام وهذا نفع لك. تحدثون ويحدث لكم، يعني تعملون أشياء فينزل علي الوحي بحكم ما فعلتم. تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. إذا الرسول يستغفر لنا مش عم ينفعنا يعني؟ بلى، كيف لا ينفعنا صلى الله عليه وسلم، لكن الله طمس على قلوبهم فلا يرون الحق حقا. كل هالأدلة التي تقولها لا يرون ذلك ولا يقبلون منك مهما قلت من الأدلة، عندهم جمود عجيب. قال المؤلف رحمه الله: وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على شيء وبالتردد فيه. يعني إذا كان إنسان في الصلاة ونوى قطعها، يعني في قلبي قال نويت قطع الصلاة انقطع، أو علق ذلك على شيء، يعني قال بقلبه جهيني تليفون مهم، إذا رن التليفون هقطعها لرد، وما رن التليفون فسدت صلاته لأنه علق قطعها على حصول شيء لو لم يحصل هذا الشيء. وبالتردد فيه، رن التليفون قال أقطعها أم لا أقطعها، هو تردد، ليس جاء وخاطر فطرده، هو صار مترددا. تليفون يمكن يكون في 10,000 دولار، بقطع الصلاة ولا ما بقطع الصلاة، قد يحصل هذا. فإذا تردد حقيقة مش مجرد خاطر بطلت صلاته. الشرح: من نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال أو بعد مضي ركعة مثلا، يعني لو قال بعد شوي رح أقطعها بطلت صلاته، وكذلك تبطل بتعليق القطع بشيء، كأن قال في نفسه إن حصل كذا فإني أقطعها، فإنها تبطل حالا، يعني ولا يجوز له ذلك لأن إفساد الصلاة المفروضة حرام. وكذلك بالتردد فيه، كأن قال أقطعها أم أستمر فيها، يعني حقيقة هو قال ذلك في نفسه، فإنها تبطل. هذا إذا لم يكن خاطرا، أي بحيث لم يورثه ترددا، إذا أجى خاطر ولم يورثه ترددا ما أثر فيه بحيث صار عنده تردد حقيقي، هذا لا يفسد عليه الصلاة. ولا عزما، عزم التصميم يعني، ولا صمم على قطعها، ولا عزما على القطع، فهذا لا يفسد عليه صلاته. هذا، وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب. Oh, محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.
1: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-811-1166.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. أبلغت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات صحيفة الجمهورية أن الدولة وتحديدا رئاسة الجمهورية ماضية في المفاوضات المباشرة، ورئيس جوزيف عون متمسك بها ويحضر لجولات الأيام الثلاثة المقبلة التي تمتد من الثلاثاء 23 إلى الخميس 25 من حزيران، وقد عقد سلسلة اجتماعات تقويمية وخصوصا حول ورقة إعلان النيات التي وضع الملاحظات عليها بغية تسليمها إلى الوسيط الأمريكي الثلاثاء. وكشفت المصادر أن تأخير موعد الجلسة من 22 إلى 23 جاء بناء على طلب إسرائيلي بسبب تأخير وصول الوفد، ولفتت إلى أن الجلسة الأولى ستضم الوفدين العسكري والدبلوماسي، أما الجلسة الثانية فللعسكري فقط والثالثة للدبلوماسي فقط. وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب إذا التزمت وقف إطلاق النار الشامل وفقا لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قبل الثلاثاء المقبل، فسيستأنف الوفد اللبناني المفاوضات من البند الثاني وهو الانسحاب، أما إذا لم توقف الحرب فسيعمل الوفد مجددا على تثبيت إطلاق النار. واستبعدت المصادر أن تذهب الحكومة الإسرائيلية إلى تسليم كل أوراقها للأمريكي، فهي تعتبر أنها أعطته إخراج بيروت من دائرة الاستهدافات وخفض التصعيد ونوعية الضربات وتخفيف الانتشار العسكري، أما وقف جبهة القتال في الجنوب بشكل كامل فلن تقبل به بسهولة. وأضافت المصادر أن رئيس عون ينتظر اليوم الجمعة ليحدد الخطوات التالية، لأن التنفيذ الفعلي يبدأ من أول جلسة تفاوض أمريكية إيرانية تعقد في جنيف. وكشفت المصادر أن ورقة إعلان النوايا تحتاج لإعادة نقاش وترتيب، ولم تعد تصلح كما هي الآن وخضعت لتعديلات كبيرة، والمفاوضات لتصل إلى اتفاق إنهاء حالة العداء ينبغي قبلها تنفيذ النقاط الخمس التي يشترطها عون في ورقة لبنان وإعادة نقاش المناطق التجريبية.
0: جولة الصحافة.
1: كتبت صحيفة الديار بعد ساعات على توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران انبال المسؤولون الأمريكيون للدفاع عن الوثيقة وسط صعوبات كبيرة في تسويقها كانتصار، بعد أن أظهرت بنودها وجود امتيازات كبيرة حققتها طهران التي تعمل على توسيع شبكة الأمان الأقليمية للاتفاق عبر اتصالات مكوكية مع دول المنطقة وفي مقدمتها دول الخليج. لبنان الحاضر بقوة في الوثيقة يقف أمام استحقاقات داهمة ستترك تأثيرات دراماتيكية على المسار السياسي والميداني في ظل بروزه كنقطة خلاف جوهرية بين واشنطن وتل أبيب التي تحاول التنصل من التزاماتها على الجبهة اللبنانية بالهروب إلى الأمام ميدانيا عبر استمرار الخروقات، محاولة تحقيق مكاسب على الأرض تترجم بالمعارك المستمرة على محور كفر تبنيت في محاولات مستميتة لاحتلال تلة علي الطاهر قرب النبطية.
0: جولة الصحافة.
1: أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يمنح إيران شريان حياة اقتصاديا عبر رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها والسماح مجددا بتصدير النفط قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي. وترى الباحثة نيكول غرايفسكي المتخصصة في السياسة الخارجية الإيرانية أن المذكرة تبدو في مجملها لصالح إيران، إذ تحصل طهران على مسار لتخفيف العقوبات واستعادة صادرات النفط والحصول على فوائد اقتصادية وخفض الضغوط العسكرية مقابل التزامات نووية محدودة نسبيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بالأوضاع المعيشية. وبحسب الصحيفة فإن استئناف صادرات النفط قد يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الإيراني، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويعزز قيمة الريال الإيراني، وإن كانت مشكلات الفساد وسوء الإدارة ستظل قائمة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة. موجتنا أحلى موجة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا فلا تحزن. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال تحكي التوكل الكامل.

في إطار رسالتها الإعلامية السامية، قدمت إذاعة نداء المعرفة تغطية استثنائية وشاملة لمواكبة حجاج بيت الله الحرام. التغطية كانت لحظة بالأمس.

كاميراتنا وميكروفوناتنا وثقت اللحظات الأولى لدموع المودعين وأشواق المغادرين من مطار رفيق الحرير الدولي. وفي الأراضي المقدسة كانت الإذاعة عين المستمع وعاطفته، حيث واكبنا الحجاج منذ بداية مناسكهم مع نية الإحرام للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم وعباداتهم عبر رسائل مباشرة على الهواء.

0: وصعدتم جبل الرحمات وتعرفتم في عرفات.
1: وفي يوم عرفة المبارك بث مباشر متواصل دام لأكثر من 10 ساعات عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وموقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب وصفحتها على فيسبوك، بالإضافة للتطبيق. نقلنا فيها الأدعية، الابتهالات، قراءات القرآن والذكر، وفقرات عديدة ومتنوعة من داخل الاستديو ببيروت ومن صعيد عرفة في بث مباشر عابر للقارات، لاقى تفاعلا كبيرا من عشرات آلاف المتابعين حول العالم.
0: عبد اللبّى يرجو ربّه.

مشهد مؤثر وجامع عاش فيه المتابعون أجواء إيمانية عامرة بكل تفاصيلها، قمنا بتغطيتها بالصوت والصورة، ما يؤكد الحضور الإعلامي الرائد لإذاعة نداء المعرفة في كل المواسم والمناسبات، مشيدين بالرعاية الدينية والتنظيمية لحملة الديوان للحج والعمرة.

وللمزيد من التغطيات المباشرة تابعوا إذاعة نداء المعرفة وكونوا دائماً بقلب الحدث. نداء المعرفة صوت ينقل لكم الصورة.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال.

00961166601. 00961 3313 922.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير نجد أن هؤلاء 73 قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ونلاحظ أنه قد حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة النصف، ف33 منهم كانوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة 70. لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه شهيدا، ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجسام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام، النماذج التي تعطي ولا تأخذ، والتي تقدم كل شيء ولا تطلب شيئا إلا الجنة. ويتصاغر التاريخ في أغلب عصوره ودهوره أن يحوي في صفحاته أمثال هؤلاء الرجال. وقد سبق الهجرة إلى المدينة المنورة تمهيد وإعداد وتخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بتقدير الله تعالى وتدبيره. وكان هذا الإعداد في اتجاهين: إعداد في شخصية المهاجرين، وإعداد في المكان المهاجر إليه. فبالنسبة لإعداد المهاجرين، فإن الهجرة لم تكن نزهة أو رحلة استجمام يروح فيها الإنسان عن نفسه، ولكنها مغادرة الأرض والأهل ووشائج القربى وصلات الصداقة والمودة وأسباب الرزق والتخلي عن كل ذلك من أجل العقيدة. ولهذا احتاجت إلى جهد كبير حتى وصل المهاجرون إلى قناعة كاملة بهذه الهجرة. ومن تلك الوسائل التربية الإيمانية العميقة التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام عليها، الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين حتى وصلوا إلى قناعة تامة بعدم استطاعتهم المعايشة مع الكفر، تناول القرآن الكريم التنويه بالهجرة، ولفت النظر إلى أن أرض الله واسعة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تلا ذلك نزول سورة الكهف، وتحدثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم وعن هجرتهم من بلدهم إلى الكهف. وهكذا استقرت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة الكرام.

وهي ترك أهلهم ووطنهم من أجل دينهم وعقيدتهم. ثم تلا ذلك آيات صريحة تتحدث عن الهجرة في سورة النحل، قال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي أواخر السورة يؤكد المعنى مرة أخرى بقول الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وكانت الهجرة إلى الحبشة تدريبا عمليا على ترك الأهل والوطن. وسبق الهجرة إلى المدينة المنورة تمهيد وإعداد في يثرب، فنلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى، وإنما أخر ذلك لأكثر من عامين حتى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيا، كما كان في الوقت نفسه يتم إعدادها في أجواء القرآن الكريم، وخاصة بعد إرسال مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة المنورة. وقد تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، وذلك بطلبهم هجرة الرسول الكريم إليهم، كما كانت المناقشات التي جرت في بيعة العقبة الثانية تؤكد الحرص الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة والاستيثاق للنبي صلى الله عليه وسلم بأقوى المواثيق على أنفسهم، وكان في رغبتهم أن يميلوا على أهل منى ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسيافهم لو أذن الرسول الكريم بذلك، ولكنه قال لهم: لم أؤمر بذلك. وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين وما يترتب على ذلك. كيف ستبتدئ تباشير الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا بإذن الله تعالى. فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

0: الهجرة في الميزان.
1: عبر الهجرة وعظاتها، الصبر درسها الأول بالنية الصافية التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
0: فلم تكن الهجرة خوف الجبن أبدا، بل مخافة الفتنة على الدين، ولم نفهمها لعراض قريب أو لصفاء وراحة دنيوية، بل لبناء مجتمع مسلم قويم. المؤمنون يفهمون الهجرة استجابة لأمر الله تعالى وحفاظا على العقيدة.
1: المؤمنون يفهمون الهجرة نواة لبناء دولة متينة عظيمة. لا زلنا إلى الآن إلى أيامنا هذه نتكلم عن فضلها ونعتز بوجودها ونفاخر بأمجادها. هكذا هي الهجرة باختصار.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت دولي بشعلاني في صحيفة الديار: تصدرت زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن واجهة الاهتمام السياسي، والتي تأتي في حال حصولها على وقع توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، فبعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار فيه إلى احتمال استقباله في البيت الأبيض الرئيس عون خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز أسبوعاً إلى أسبوعين، بدأ التساؤل حول موعد هذه الزيارة وما سيحمله معه عون من ملفات، وما هي النتائج المتوقعة منها، وهل ستنعكس إيجاباً على لبنان. كلام ترامب أثار اهتماماً سياسياً وإعلامياً واسعاً في بيروت وواشنطن على حد سواء، وسط غياب أي إعلان رسمي من الجانبين يؤكد موعد الزيارة أو يحدد طبيعتها وبرنامجها وتفاصيلها. ويبدو أن ما جرى تداوله حتى الآن لا يتعدى إطار التواصل السياسي الأول بين الجانبين. مصادر مقربة من قصر بعبدة أكدت لصحيفة الديار أنه ليس من دعوة رسمية من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس عون حتى الساعة، والأمر لا يزال يقتصر على الدعوة الإعلامية، ويفترض أن تحصل دعوة رسمية ينقلها السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أو سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض. وبغض النظر عن شكل نقل الدعوة، يصبح هناك دعوة رسمية مع تحديد موعدها. وتكشف المصادر نفسها أنه في حال حصول الزيارة فأن الملفات التي سيحملها الرئيس عون معه كثيرة وتهم العالم ولبنان بالدرجة الأولى، وعلى رأسها الملف الأمني في الجنوب الذي هو الأبرز على طاولة المفاوضات التي تجري في واشنطن. فهي فرصة على ما شددت المصادر بأن يلتقي عون مع الرئيس الأمريكي ليضعه في بعض التفاصيل التي قد لا تكون ترامب على بينة منها. وبين أعلان سياسي أولي من واشنطن وتريث دبلوماسي من بيروت، تبقى زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة في إطار الترقب، في انتظار ترجمة التصريحات إلى برنامج رسمي واضح يحدد موعدها ومسارها وجدول لقاءاتها بشكل نهائي، في وقت تتسم فيه المرحلة الإقليمية والدولية بتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ما يجعل من أي زيارة من هذا النوع محط اهتمام يتجاوز الطابع البروتوكولي، إلى كونه جزءاً من مشهد سياسي أوسع لم تتبلور معالمه النهائية بعد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله. ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة، استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله:

الله معنا أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: سيرة نبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستث بعد النقل، كما لدينا

0: تسليم واستلام السيارات بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت أتكلم عن الهجرة المباركة النبوية التي تكلمت في الحلقة الأولى عن شيء من الدروس والعبر، وعن الهجرة الأولى التي كانت إلى الحبشة والتي دخل ملكها أصحمة النجاشي في الإسلام رحمه الله. وأما الآن فأتكلم عما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه بالهجرة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم كإخوانه الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقل فالأقل. يبتلى الرجل حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد البلاء عليه، وهكذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي يدعو إلى الإسلام، يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس تنزيه الله، يعلم الناس ما يليق بالله وما لا يليق بالله، يحذر من عبادة الأصنام ويحذر من عبادة الأجسام والأحجام. علم الناس الإسلام كغيره من الأنبياء، فلاقى الأذى من قومه واشتد عليه هذا. كان بعض الأنبياء يضرب حتى يغشى عليه. سيدنا نوح، نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50، كان يضرب حتى يغشى عليه، يغمى عليه من شدة الضرب، يظنونه أنه مات، ثم بعد ذلك لما يفيق يعود ويدعو للإسلام. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما يئس، ما ترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعو ليلا نهارا. فإذا النبي كان يمر بالناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم ذات يوم حين أمر بالجهر صعد على مرتفع ونادى يا بني فلان يا بني فلان، فصاروا يجتمعون. قال لهم لو قلت لكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم هل كنتم تصدقون هذا؟ قالوا أنت الصادق الأمين، لأنهم ما شهدوا عليه إلا بالصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم، عرف بالصادق الأمين قبل نزول الوحي عليه، لذلك ما استطاعوا أن يقولوا عنه كاذب. لماذا؟ لأنهم يعرفون صدقه. النبي قال لهم أنا رسول رب العالمين، يعني من آمن بي فله الجنة، ومن ترك الإيمان بي يستحق عذاب الله. فطلع أبو لهب وهو عمه، هذا أبو لهب ماذا قال؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لما نزلت هذه الآيات وبلغت أم جميل التي كانت امرأة أبي لهب قالت لأفعلن بمحمد كذا وكذا، وحملت حجرا كبيرا تريد رميه على النبي تقتله لتضربه به. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر صارت تسأله أم جميل، قالت له هل رأيت صاحبك هذا محمدا؟ هل رأيته؟ هو كان معه. أبو بكر تعجب، كيف لا تراه؟ فلما ذهبت هذه الخبيثة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أرسل ملكا حجبني عنها، يعني ما رأته

0: ليس لأنه جبان، لكن ما كان أذن له عليه الصلاة والسلام بالقتال فتركها. فبعد هذه الحادثة نزلت تتمة السورة: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا يدل أحبابنا على أن أبا لهب سيموت على الكفر، وهكذا حصل، وكذلك امرأته. وانتبهوا أحبابي إلى قصة منتشرة في موسم المولد تكرر، يقولون فيها والعياذ بالله بأن أبا لهب يوم القيامة يخفف عنه في جهنم، فينزل من أصابعه أو إصبعه أو بين أصابعه ماء بارد فيخفف عنه بهذا. هذا كذب على الله وعلى القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان عادى رسول الله وحارب رسول الله وآذى رسول الله، هذا لا يخفف عنه. وهكذا حال الكافرين، لا يخفف عنهم من عذابها. الله يجيرنا. وامرأته حمالة الحطب، قال بعض المفسرين كانت تحرق الخشبة في طريق النبي حتى لا يدعو الناس إلى الإسلام. في جيدها حبل من مسد، في عنقها تجر بحبل يوم القيامة وترمى في النار، نسأل الله تعالى السلامة. الحاصل أحبابنا، النبي مع شدة الأذى عليه ماذا كان يفعل الكفار؟ كانوا يفاوضونه من طريق عمه أبي طالب. أبو طالب عم النبي الذي تربى النبي في بيته، لأن النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وأمه ماتت كان عمره 6 سنوات، وكان يربيه جده عبد المطلب، مات جده وعمره 8 سنوات، فمن رعاه؟ عمه أبو طالب، وكان يحبه كثيرا لكن ما آمن. الله يهدي من يشاء. الله قال لحبيبه في القرآن، لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك يا محمد لا تخلق الهداية في قلب من أحببت له الهدى، ولكن الله يهدي، يخلق الهدى في قلب من يشاء. وانتبهوا أحبابي، النبي لا يحب شخص الكافر، كان يحب له الهداية لكن ما آمن. الله الهادي. الحاصل أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعرضوا على النبي، قالوا له لعمه: قل لهذا ابن أخيك إن أراد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، إن أراد جاها ملكناه علينا، لكن ليترك هذه الدعوة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ المقولة المشهورة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعلت حتى يظهرها الله أو أهلك دونها. ثم أحبابي جاء الإذن للصحابة بالهجرة إلى يثرب، إلى المدينة المنورة زادها الله نورا. هذه المدينة هي مهاجر نبي آخر الزمان، وعرفت بهذا في الكتب القديمة. هذه المدينة التي سميت بأسماء، منها طيبة وطابة والدار، الله تعالى يجعل تربتنا فيها، آمين. لأن أول من يحشر مع النبي يوم القيامة هم أهل البقيع، أهل المدينة، وكذلك أهل مكة والطائف. يبعث الأنبياء، ثم أول من يبعث أهل مكة والمدينة والطائف، ويحشرون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من دعاء سيدنا عمر بن الخطاب: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يهاجرون أفرادا ومجموعات قليلة، يفرون بدينهم وينفذون أوامر الله وأوامر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جملة من أذن لهم الرسول بالهجرة قبله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل؟ كانوا يهابونه الكفار، كانوا يهابون عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخذ معه نحو 60 من ضعفاء الصحابة، وذهب إلى البيت الذي يجتمعون فيه الكفار، وقال لهم: من أراد أن ترمل امرأته أو ييتم أولاده أو تثكله أمه، يعني تبكي عليه أمه، فليتبعني خلف هذا الوادي، إني مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه الجرأة العظيمة، ما استطاع واحد من كفار قريش أن يرد على عمر، ومع ذلك حمى 60 من الصحابة أخذهم معه رضي الله عنه وأرضاه. في هذه المدة والصحابة يهاجرون تباعا، كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كل مدة للهجرة، فالنبي لا يأذن له صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ونال الشرف سيدنا أبو بكر الصديق بأن كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة المباركة. نعم، هذه الهجرة المباركة التي نص عليها القرآن الكريم، كان سيدنا أبو بكر الصديق له الشرف في صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يمشي أحيانا أمامه وأحيانا خلفه وعن يمينه وعن يساره، فالنبي سأله عن هذا، كان يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: كلما مشيت أمامك يا رسول الله أذكر الكفار فأمشي خلفك، وهكذا حتى أحميك يا رسول الله. وفي الطريق الكفار والقبائل كانوا يعرفون أبا بكر، كان تاجرا، كان غنيا، وصرف أغلب ماله على الدعوة إلى الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق يسألونه عن النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا معك؟ فماذا يقول لهم؟ دليلي. الله أكبر، اسمعوا إلى هذه الكلمة، هو أراد شيئا هم فهموها على شيء آخر، دليلي هم يفهمونها إلى الطريق، يدلني على طريق السفر، أما أبو بكر أراد دليلي إلى الجنة، هذا الذي هداني إلى الجنة، الذي بسببه إن مت على هذا أدخل الجنة، رضي الله عنك يا سيدي يا أبا بكر، رضي الله عنك وأرضاك. نعم، هذه الهجرة المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجرها ومعه صاحبه، وهو الذي ذكر في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هو النبي عليه الصلاة والسلام صعد هو وأبو بكر على غار في جبل يقال له غار ثور، هذا الغار كان في طريق الطائف ليس في طريق المدينة، وهذا فيه تضييع للكفار الذين لحقوا به، فالنبي صعد مع أبي بكر الصديق إلى هذا الغار. هناك في الغار سيدنا أبو بكر الصديق نظر فقال: يا رسول الله، لو نظر الكفار من تحت أقدامهم لرأونا، يعني الذي يقف خارج الغار إذا نظر هكذا يرى من في الغار، فقال له: لا تحزن إن الله معنا. وانتبهوا أحبابي، هنا المراد معية النصرة والكلاءة، التأييد، إن الله معنا، ناصرنا، يؤيدنا، يحفظنا، هذا معناه، ليس معناه أن الله حال في الغار، لأن الله منزه عن المكان تبارك وتعالى. إذ يقول لصاحبه، هنا الصاحب بإجماع الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة أذكر لكم شيئا مما حصل في الغار وما حصل في طريقه إلى المدينة المنورة. الله ينفعنا بهذه الذكرى الطيبة، الله ينفعنا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله يعلمنا، الله يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الهجرة النبوية درب نور وصبر، درب نور وصبر.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوته.

0: وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لما قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث امام محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاة.

والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
1: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين، فصاروا يهاجرون بعد ذلك بأمر من الله تعالى إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. اللابتان شيء من الحجارة السود، والمدينة يكتنفها لابتان. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، يعني كان اسمها يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك عن قومهم حتى لا يؤذوهم. وكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو سلمة ابن عبد الأسد، فقد هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة، وحبست عنه امرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية، ثم أذن لها بنو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجها، فانطلقت وحدها مهاجرة حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة الذي هو من بني شيبة، فشيعها حتى إذا أوفى على قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال لها: هذا زوجك في هذه القرية. ثم انصرف راجعا إلى مكة، فكانت تقول: ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري. هذا كان يعني من كرمه وأخلاقه معها، وكان قيل أول المهاجرين إلى المدينة المنورة سيدنا مصعب، مصعب ابن عمير الذي نال الشهادة هو وسيدنا حمزة في أحد. فعن البراء بن عازب أنه قال: أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، هذا الصحابي الذي كان أعمى رضي الله عنهما. ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وكان مما جاء في هذه الهجرة المباركة إلى المدينة هجرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما أسلم كان هذا فتحا، وكانت هجرته أيضا نصرا، وكانت إمارته على المسلمين بعد أبي بكر رحمة بالناس. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا. وورد أنه لما أراد أن يهاجر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ معه نحو 60 من ضعفاء

يكون ذلك؟ ماذا فعل سيدنا صهيب رضي الله عنه؟ ترك لهم المال وقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب. فلما أراد سيدنا أبو بكر الصديق الهجرة استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ماذا يقول له؟ على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فسيدنا أبو بكر حبس نفسه يعني حتى يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم الله تعالى أبا بكر بأن كان صاحب النبي في الهجرة المباركة، يعني صاحبه في الطريق رضي الله عنه. ثم قريش خافوا من خروج رسول الله من مكة، قالوا: إذا ذهب وخرج سيشتد أمره ويعود إلينا ويحاربنا. فاجتمعوا في دار الندوة، ثم هذا مكان كانوا يجتمعون به يقال له دار قصي ابن كلاب أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، يتشاورون فيما يصنعون في أمر النبي حين خافوا منه ومن دعوته. فاجتمعوا وتواعدوا على هذا اللقاء، وكان بينهم إبليس على صورة شيخ النجدي. فهؤلاء لما اجتمعوا وصاروا يتكلم كل واحد منهم، ماذا يقول كل واحد؟ قالوا: لنتفق على رأي. فألقى عليهم هذا إبليس كلاما قال لهم: تتفقون على قتله يخرج من كل قبيلة واحد، ثم تجتمعون فيتوزع دمه بين القبائل، فلا يستطيع أهله أن يحاربوا كل هؤلاء فيقبلون بالدية. والله تعالى أنزل قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هؤلاء أرادوا أن يترك النبي دينه أو يقتلونه، ومع ذلك الله تعالى يجازيهم على مكرهم. هذا معنى ويمكر الله، ليس معناه من الله خبثا وخداعا، وإنما المعنى من الله تعالى مجازاة الماكرين على مكرهم. وهكذا جاء في القرآن عدة مواضع كقوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يجازيهم على استهزائهم وينتقم منهم. فإذا لا يسمى الله تعالى الماكر، المكر من العباد خبث وخداع، والمجازاة من الله سميت مكرا لأنها انتقام من الله تعالى. ثم عينوا من كل رجل واحدا، ثم اتفقوا. ولما كانت العتمة من الليل اجتمع المشركون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام حتى يهجموا عليه ويقتلوه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عليا ينام بدلا منه، فقال لعلي: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، يعني لن يقتلوك. فإذا اجتمعوا وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ حفنة من تراب في يده وأخذ يقول ويقرأ قول الله تعالى:

إلى العزيز الرحيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب فهم تحسسوا بعد ذلك ولكنهم لم يجدوه وقد خرج عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وقال له أخرج من عندك فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة يعني أريد مصاحبتك بأبي أنت وأمي يا رسول

0: رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، ونتكلم إن شاء الله في الحلقة التي تلي عن دخول النبي وصاحبه أبي بكر الصديق إلى غار ثور وما نزل من الآيات في هذا إن شاء الله في الحلقة التي تلي من برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

سيرة نبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: أفلح من وحد الله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل اللهم اجعلني أكثر ذكرك وأتقي

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها، فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل. فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج، فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: حكى أن أحد التلاميذ سأل معلمه: لماذا أحيانا يصعب علينا مسامحة من أذانا؟ فأحضر المعلم الجمرة ملتهبة وقال له: تخيل أنك تريد إلقاء هذه الجمرة التي تمسكها بيدك العارية على شخص أغضبك، من سيحترق أولا؟ قال التلميذ: أنا، بمجرد إمساكي بها. قال المعلم: وهذا يشبه الغضب، أنت تمسك به بيدك وتحرقه بقلبك أملا في أن يصيب غيرك، لكنك أنت الذي بالغالب تتأذى. فالمسامحة ليست ضعفا تجاه الآخرين، بل هي خطوة تريح بها قلبك.
1: عن المسامحة نتحدث مع فضيلة الشيخ عمر عيسى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ عمر عيسى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: تفضل شيخي، شو تعليقكم على القصة؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يعني هو الإنسان إذا نظر بهيد الدنيا ليش هو خلق ولماذا وجد، بيعرف كثير أن الأمور كيف يمشي فيها بالحياة. الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لأجل العبادة ولأجل أن نعمل الحسنات والطاعات. فلما يعرف الإنسان أن العفو هو من حسن الخلق الذي ينال فيه الإنسان درجة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى، بسهل عليه ساعتها أن يعفو عمن ظلمه. نحن قدوتنا بالحياة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما كان ضعيف، وما كان رسول الله إنسان كسائر الناس، بل كان أذكى الناس وأشجع الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا وأخلاقا. وهو النبي كان من شيمه ومن صفاته العفو عليه الصلاة والسلام. وشوف شو قالنا، قال: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. عندك شخصين مسلمان، واحد منهم صام، بصوم النوافل، بصوم كتير من النوافل وبصلي كتير من النوافل، بالليل بيقوم والناس نايمين وهو عم بيقوم يصلي، وبالنهار الناس عم بيأكلوا ويشربوا وهو صايم النفل، ورجل تاني ما عم بيعمل هالأمور، لكن الله تعالى يسر له حسن الخلق فبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والنبي عليه الصلاة والسلام لو نظرت في سيرته قديش أوذي وقديش النبي شتم وقديش فعل به ما فعل، وأخرج من أرض مكة وهو يخرج، التفت إلى مكة قال: أعلم أنك أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. أخرج من بلدي وظلم.

0: أنه هن لما يتفكر الإنسان قديش ظلموا قديش أوذوا من الكفار ومن المشركين، وحتى أحيانا يوسف من إخوته أوذي، رمي في البئر، حاولوا قتله، تآمروا عليه، ثم بعد ذلك باعوه. الله تعالى قال دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، باعوا بدراهم قليلة بعد أن رموه باعوه. ومع ذلك عندما رجعوا إليه إلى مصر، عندما عرفهم وهم لم يعرفونه، قال لا تثريب عليكم اليوم، ما قابلهم بالمثل. هذه شيم الأنبياء وخصال الصالحين. هلأ بهالأيام نحن أغلب الناس ما بيطبقوا هالأمور، لذلك أحيانا بتلاقي كثير من الناس هذا مقروس من هذا وهذا مقروس من الثاني والثالث مقروس من الأولاني، تلاقي بيناتهم في مثل عداوة صار، لأنه دايما عم بيفكر بالأمر اللي ظلموا فيه أو الأمر اللي هو عادي فيه. فدايما بتفكر يعني منلاحظ يا خي علي أنه كيف الإنسان، كثير من الناس عم بيفكر أنا كيف بدي رد اللي عمله معي من الإساءة، ما عم بيفكر أنا كيف بدي أعفو وأصفح عن هذا الإنسان الذي أساء إلي. لو بيتفكر الواحد منا بكمية الثواب الذي يناله بسبب عفوه، بتلاقي التاجر بالدنيا، بتلاقي التاجر تاجر اللي بيعرف يتاجر مظبوط، وهذا الأمر ما بيخالفنا عليه أي إنسان بيعرف بالتجارة، بتلاقيه بيتحمل الزبون اللي بفوت لعنده وبيكركبه أحياناً وبيسأله أسئلة كثير، وأحياناً بيحكي كلام طلع بقوله بالعامية واقف، بيتحمل وبيصبر. ليه؟ بقول لك هلأ بده يشتري من عندي وبده يرجع تاني مرة وبصير زبوني. طب هيدا إذا كان بالدنيا لأجل المال، طب ما بدنا بالآخرة لأجل الثواب؟ ما بدنا بالآخرة لأجل الدرجات العالية في الجنة؟ بلا، الإنسان الذكي بفكر هيك، بالدنيا عم نتحمل لأجل شيء عم نناله بالدنيا هو، لكن سبحان الله الثواب الجزاء على الأعمال الصالحة أغلب الجزاء هو يوم القيامة يكون. لذلك الناس أحيانا بتطلع للشيء الملموس اللي هلأ بيتحصل بالدنيا وتنسى ما يفعل لأجل الآخرة. أبو بكر الصديق، هذا الرجل العظيم صاحب رسول الله، الذي دافع عن رسول الله والذي قام وحمى رسول الله وأعطى وأنفق ماله في سبيل نصرة الدين، حتى إن النبي قال ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. أبو بكر لما تكلم في السيدة عائشة بنته، السيدة الطاهرة العفيفة، أمنا زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما أحد أقاربه تكلم في عرض السيدة عائشة، هو كان ينفق عليه أبو بكر لهذا الإنسان، قال لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قاله لعائشة. نزل قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعمل أبو بكر، ذهب قال والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى ذاك الذي تكلم في عرض السيدة عائشة وقال والله لا أنزعها عنه أبدا، هذا المال الذي كنت أعطيه إياه أنا لا أقطعه عنه بعد اليوم. هذا حسن الخلق، هذا أليس ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما قالته السيدة عائشة؟ إنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. والقصة بعد اللي بيكون الإنسان ببين قديش هو قوي فيها، متمكن بالدين وتطبيق الدين، لما يكون الإنسان قادر أن يرد هذه الإساءة، لكن شو بيعمل؟ يعفو ويصفح مع المقدرة على ذلك.
1: أي والله صحيح.
0: وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ.

0: حفظه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء.
1: هذا
0: حديث
1: الله.
0: النبي. أما الواحد يسمع الأمور كلها
1: نعم.
0: يتفكر وبقول أنا بدي أعفو وأصفح إن شاء الله نكون من هؤلاء.
1: اللهم آمين. يعني أدابي ريح الكلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عمر عيسى على هالكلام الطيب.
2: شكرا.
0: جزاكم ربي خيرا. الله يجزيكم عنا خيرا.
1: في أمان الله. وعليكم السلام.
3: قصة وعبرة.

الأخوة بين المهاجرة. عندما نتكلم عن الهجرة النبوية الشريفة نتذكر أخوة صادقة بين كل مهاجر وأنصاري تعلن للبشرية انتصار الأخوة في الله على العصبية القبلية، وانتصار كلمة لا إله إلا الله على كلمة أعلو هبل، وانتصار الإيمان بالله الواحد على العقائد الوثنية، وإعلانا لبدء انتصار الخير على الشر والفضيلة على الرذيلة ببركة النور المنتشر من هدي الرسول الأكرم المهاجر الصادق الأمين الصابر محمد بن عبد الله تاج رسل الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى بالاستماع إلى علم الدين. وقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. معنى هذا الحديث أن الأمة ستبتلى بأناس يهدمون الدين، يهدمون الدين، ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، يعني يهدمون الدين شيئا فشيئا، ففي كل مدة يظهر من يكون هادما لدين الله، لا سيما هؤلاء الذين يتصدرون باسم أنهم دعاة أو أنهم دكاترة أو أنهم مفاتي. واحد يجب أن نحذر منه وجوبا مؤكدا، والعياذ بالله. قال: ممكن أن الله تعالى يلغي النار، قال: ممكن أن الله يلغي جهنم، وهذا تكذيب لما جاء في القرآن ولما جاء في الحديث ولما أجمعت عليه الأمة. وهو معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى خلق الجنة وأن الله تعالى خلق النار، يعني أن هذه الجنة ستكون مستقر المؤمنين، هذا معلوم عند كل المسلمين الصغار والكبار، الجهال والعلماء، كلهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى أعد الجنة لتكون مستقرا للمؤمنين، وأن الله أعد النار لتكون مستقرا للكافرين. كل الناس، كل المسلمين يعرفون هذا، حتى إن شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله قال: في بلادنا الناس من الولد من صغره يعلمونه ويكررون عليه: المسلمون إلى الجنة، الكفار إلى النار، حتى يحفظ هذا وحتى يستقر في قلبه. فإذا قيل له: لوين بيروحوا المسلمون؟ لوين بيروحوا؟ بيقول: إلى الجنة، بعد الموت يذهبون إلى الجنة، يستقرون في الجنة. وإذا سئل: الكفار لوين؟ بيقول: إلى النار. خلاص استقر في قلبه ذلك، فيكررون عليه من صغره مثل هذه الكلمة. كيف نحن كل أحبابنا الله، إذا بتقول له: الله موجود، بيقول لك: بلا مكان. خلاص استقر في قلبه أن الله موجود بلا مكان، لا جهة له. أي واحد الصغير إذا سألته: أنت ماذا تقول؟ أكمل لي هذه الجملة. الله موجود، يقول لك: بلا مكان. الكبير إذا قلت له: بيقول لك: بلا مكان. وشهر هذا عن جماعة شيخنا رحمه الله، حتى إنك إذا كنت في مجلس وذكرت هذه الجملة: الله موجود بلا مكان، لك حبشي الأخ، ومبين أنك حبشي لأنك قلت الله موجود بلا مكان. فهم يعلمون الصغير، وهذا حق، ونحن ينبغي أن نفعل ذلك من صغره، نعلمه. المؤمنون المسلمون هم الذين يدخلون الجنة، الكفار هم الذين يستقرون في النار. النار الآن موجودة، لأن الله تعالى قال: أعدت للكافرين، والجنة موجودة لأن الله قال: أعدت للمتقين. والرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال إنه دخل الجنة. الله تبارك وتعالى خلق لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مثال الذين سيدخلون الجنة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال: واطلعت في النار، لأن الأنبياء لا يدخلون النار، فرأيت أكثر أهلها النساء، يعني موجودة. كيف الرسول دخل الجنة إن لم تكن موجودة؟ كيف دخلها؟ كيف اطلع في النار إن لم تكن موجودة؟ موجودة، جهنم الآن موجودة. فالذي يقول والعياذ بالله، لسيما أنه يقول هذا وهو عنده اطلاع،
يحفظ القرآن، يعرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ممكن أن الله يلغي جهنم. هذا تكذيب للشرع، هذا تكذيب للشرع. المداهنة لا تفيد الشخص، مهما داهن الشخص الكفار الكفار لن يرضوا عنه، الكفار لن يرضوا عنه، إنما يكون هو خسر إذا داهنهم. والعياذ بالله، كذب القرآن، كذب الرسول، كذب الإجماع، هو خسر، وهم لن يرضوا عنه. هؤلاء الكفار يبيع دينه لأجل الدنيا أو لأجل المنصب، أعوذ بالله، وهو في النهاية سيموت. هل يدفع عنه المال العذاب إن مات على الكفر الذي يستحقه بموته على الكفر؟ المال يدفع عنه العذاب؟ لا، هو يعرف هذا. الجاه يدفع عنه العذاب؟ لا. المنصب يدفع عنه العذاب؟ لا، لن يدفع عنه هذا العذاب. ومع ذلك يكذبون الدين، لا يستحون من الله ولا من الرسول ولا من المسلمين. هو نفسه الذي حذرتكم منه قبل هذا، سأله طالب في مدرسة، صحيح أنه فقط المسلمون يدخلون الجنة؟ قال له مفهوم خطأ هذا، يقول له مفهوم خطأ، وأنتم تعلمون أن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا واحد دخل الجنة ما يكون من الخاسرين، فالله قال وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني ما حيدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة ما كان من الخاسرين. يعني يا أحبابنا كلامي أن هذا وأمثاله يكذبون الدين عمدا، ليس عن جهلهم. هو كان يقال له مفتي هذا الشخص، فلما هو يقول ممكن أن ربنا يلغي النار، هو يعلم ماذا جاء في القرآن الكريم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. شو يعني خالدين فيها أبدا؟ يعني لا خروج لهم من جهنم. شو يعني لا خروج لهم من جهنم؟ أن جهنم باقية، وأن الكفار باقون فيها، وأن عذابهم مستمر فيها إلى ما لا نهاية له. هو ما بيعرف يعني هذه الآية؟ أكيد بيعرف. طب فإن قلت كيف هو يعرف كان مفتيا ويقول هذا؟ لغرض عنده، لمأرب عنده يفعل هذا، يعني والعياذ بالله كذب القرآن. وفي جملة للإمام النسفي، هذا إمام من أئمة أهل السنة، من علماء أهل السنة، له رسالة في العقيدة، العقيدة النسفية، مشهورة هذه، تدرس في بلاد المسلمين، يقول فيها ورد النصوص كفر، ورد النصوص كفر. احفظوا هذه الجملة، قالها الإمام النسفي في العقيدة النسفية، كلكم احفظوها، حفظوها للصغار حتى تنغرس في قلوبهم. ورد النصوص كفر، يعني إذا واحد كذب القرآن، كذب الحديث، هذا ليس مسلما. والشيخ عبد الله رضي الله عنه ونفعنا به وجزاه عنا خيرا، كان كما قلت لكم اتخذ في بيته لوحا، أيام كنا نكتب بالطبشورة، وكيف هي الألواح اللي يسموها ذكية، ويكتب لنا بيده أشياء حتى نحفظها في أصول العقيدة، من جملة ما كتب لنا هذه الآية، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكان يسألنا حفظ الذي على اللوح حتى يستقر في القلب، فأنت إذا استقر هذا في قلبك وحفظت هذه الآية، أي إنسان يتكلم بخلاف ذلك ويدعي الإسلام والعلم والفتوى، شو بتقول له؟ هذا خلاف القرآن. والمسلم من شأنه أنه يؤمن بالقرآن، والذي لا يؤمن بالقرآن لا يكون مسلما، وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم الحديث الصحيح الثابت الذي رواه مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا ابن الخطاب نادي، أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ما بيدخل الجنة إلا المؤمن، إلا المسلم. طب كيف أنت عم تقول الجنة ليست حكرا على المسلمين؟ يعني أنت تكذب القرآن وتكذب الرسول عمدا قصدا، يعني أنت تهدم الدين، يعني أنت تنقض عرى الإسلام، يعني أنت ينطبق عليك ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تنقضن عرى الإسلام، أنت من الذين
ينقضون عورة الإسلام. القرآن صريح وواضح في هذا، ما في خفاء، وكلام الرسول صريح وإجماع الأمة على ذلك صريح وواضح. شو بيعملوا ليموه؟ أنا أخبرتكم وأعيد عليكم، يوردون نصوصا قد الجاهل يتوهم منها أن ما يقوله صحيح، بس القرآن لا يتعارض ولا يتناقض. يعني لما قال لهم أنه ممكن ربنا يلغي جهنم، أنه الله وعد بالجنة وتوعد بالنار، ممكن أنه ما ينفذ هذا الذي توعد به الكفار. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الكذب في خبره، أليس أخبر إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، انتهى الموضوع. يعني اللي بيموت على الكفر الله لا يغفر له، ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، ما حيروحوا إلا على جهنم بعد الموت. هذا نص صريح، خالدين فيها أبدا، يعني ليس لهم خروج من النار. فشو بيعمل ليموه؟ قال ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. إنسان الجاهل الذي لا يعرف وما يعرف شو هي النصوص التي تثبت ما ذكرناه من عقيدة المسلمين، بيسمع ورحمتي وسعت كل شيء، ما بيكمل له إياها وحتى يموه عليه، لا يكمل له الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. في واحد كافر بنقال عنه تقي؟ لا. في واحد كافر بنقال عنه من الذين يتقون؟ لا. يا أحبابنا بتحس حالك، يقولوا الناس أخرجوا عن طوري، تحس حالك منزعج كثيرا وقلبك وكبدك يتفطر وقلبك مجروح، لأنهم يدعون العلم والدعوة والإسلام والدكترة وما يدعونه ويكذبون القرآن. ورحمتي وسعت كل شيء، يعني في الدنيا، شو الكافر يأكل ويشرب في الدنيا؟ هذه رحمة من الله. مش عم يمشي؟ هذه رحمة من الله. مش عنده صحة؟ هذه رحمة من الله. مش بيتنفس؟ هذه رحمة من الله. فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. المؤمن يرحم في الآخرة، الكافر لا. وهذا ليس ظلما من الله، الله تعالى خلقه وتفضل عليه وأعطاه من النعم ما أعطاه وأمره بالإسلام، أمره بالإيمان، فترك طاعة الله، كفر بالله، أكل من رزق الله وكفر بالله ومات على الكفر، فاستحق العذاب الدائم في جهنم. هو اختار هذا الكفر، ليس مجبورا على ذلك، هو اختار ذلك فاستحق العذاب المؤبد. انظروا إلى البهيمة، خلقها الله تبارك وتعالى، ليس فيها عقل، ورزقها الأكل والشرب، الطعام والشراب، فتأكل وتشرب وتنام، ولا تكفر بالله، تأكل وتشرب ولا تكفر بالله. لذلك كان الكافر أخس خلق الله، لأنه يأكل من رزق الله ويكفر بالله. الله خلقه وتفضل عليه بما أعطاه من النعم، تكرم عليه ربنا، ومع ذلك يكفر بالله، فيستحق إن مات على هذا الكفر أن يخلد في نار جهنم. يجي بعض الناس كمان للتمويه، شو بيعملوا؟ بيقولوا كيف أنت عم تقول الكفار منهم منيح وهن أخس خلق الله؟ والله قال ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، مش معناه فضلنا بني آدم، لا، معناه تكرمنا على بني آدم، يعني الله تعالى تكرم على بني آدم، أعطاهم النعم، مش أعطاك صحة، هذا الله تكرم بالصحة عليك. بنو آدم أليس الله أعطاهم العقل؟ تكرم عليهم بإعطائهم العقل، مش معناه ولقد كرمنا بني آدم فضلنا بني آدم، لا، الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، والقرآن لا يتعارض ولا يتناقض. فهذه الآية لا تعارض هذه الآية، وهذه الآية لا تعارض هذه الآية. فشو معنى ولقد كرمنا بني آدم؟ تكرمنا على بني آدم، بديكم تحفظوها، لأن كثيرا منهم يكررونها في المجالس، يقول له الله قال ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم يعني مكرمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال
إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يعني الذي لم يعطى الإيمان لا يحبه الله، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. فرعون كان عنده مال كثير وعنده الدنيا، الله لا يحبه، كان يقول أنا ربكم الأعلى. وسيدنا سليمان نبي مكرم عند الله تبارك وتعالى، وكان عنده مال كثير، والله سخر له الجن يطيعونه. فالإيمان الله تعالى خص به هذا الإيمان، هؤلاء الذين آمنوا الذين دخلوا في دين الإسلام، الله تبارك وتعالى تكرم عليهم بذلك، خصهم بذلك. فلذلك الرسول قال ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، لأنه بيجي بعض الناس بيقول لك الله خلق كل الناس بيحب كل الناس. أعوذ بالله من هذا الكلام الفاسد. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. خلص النص صريح، فإن الله لا يحب الكافرين، والمؤمن لا يحب الكافرين، الله لا يحب الكافرين والمؤمن لا يحب الكافرين. إذا جاء واحد قال لا الله بيحب الكل، كذب القرآن ورد النصوص كفرا. هذا الإمام النسفي عم بيقول، لأنه بعض الناس بيقولوا أنتم بتكفروا أنتم بتكفروا. نحن لا نكفر بلا حق، هذه قاعدة وضعها العلماء. من كذب نص القرآن، من كذب نص الحديث، وهذا ليس مسلما، بكذب القرآن بكذب الرسول عليه الصلاة والسلام. سني بموه، شفته كيف بموه بيقولوا الله بحب الكل بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. شو يعني كرمنا بني آدم؟ تكرمنا على بني آدم بشو؟ بالنعم، وأعطاهم العقل بذات الوقت. هؤلاء الذين تكرم الله عليهم منهم مؤمنون ومنهم كفار، فأما الكفار فلا يحبهم الله تبارك وتعالى. في صحيح ابن حبان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفخر أحد بآبائه الذين ماتوا في الجاهلية، ماتوا على الكفر يعني، فوالذي نفسي بيده إنما يدهدهه الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. يعني الكفار لا قيمة لهم، لا وزن لهم عند الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لكم قبل هذا الرسول يحلف حلفا مشروعا مشكورا، يريد تأكيد الحق فيحلف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده إنما يدهده الجعل بأنفه. الجعل دويبة صغيرة، حشرة صغيرة، قوتها ما يخرج من بني آدم من القذر، الغائط يعني. فهي سبحان الله، الله ألهمها تأتي تدفع هذا القذر بأنفها حتى يصير هكذا حبيبات، ثم تتقوت به. ماذا يقول الرسول في الحديث الصحيح؟ إنما يدهده الجعل بأنفه خير عند الله من هؤلاء المشركين. وهذا منسجم مع الآية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الله تعالى قال أولئك هم شر البرية. شو يعني شر البرية؟ شر ما خلق الله. هون بعض الناس كمان بموه، أنا أنبههم لأن هذا مهم جدا، يقولون إن الذين كفروا من أهل الكتاب. من مش دائما تكون في اللغة تبعيضية، أحيانا تكون تبعيضية لإفادة أن البعض كذلك، وأحيانا تكون بيانية للبيان. يعني كل الذين كفروا من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب كلهم هؤلاء شر البرية، كلهم سيدخلون النار، هذا معنى الآية. لأن بعض الناس شفته كيف بموه بيقول له الله تعالى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، منهم شو؟ بيانية للبيان. يعني كل هؤلاء الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا من المشركين من غير أهل الكتاب كلهم سيدخلون النار وكلهم شر البرية. بس لما يجي يموه وداك ما بيعرف، بيقول من للتبعيد، نحن نستعمل من للتبعيد.
أكلت من هذا الطعام مثلا جزء من الطعام مش كله بموه عليهم. لذلك العلماء يقولون العالم لا يكون حق العالم حتى يكون عنده من علم النحو، يكون عنده من علم النحو لا يعرف، لأن القرآن باللغة العربية والحديث باللغة العربية، فالذي لا يعرف العربية كيف بده يفهم القرآن؟ كيف بده يفهم الحديث؟ ويقطع هذا الذي يتعلم، يقطع على هؤلاء هذه التمويهات التي يموهونها على الناس، يقطع عليهم هذه التمويهات التي يموهونها على الناس. فكونوا أنتم ناصرين لدين الله، مدافعين عن دين الله بمعرفة الأدلة، لا تسكتوا لهم. ليش أنا نحن عم نقرأ بالكتاب في بالترتيب، ليش أتكلم في هذا؟ أرسل إلي أن هذا الرجل عم يتنقل من محل لمحل ويفسد على الناس أمر العقيدة، لأن كثيرا من الناس يصدقونه لابس لفة على رأسه ولابس جبة ويتكلم أثناء كلامه يورد بعض الآيات، قال له الناس بيصوروا القبر أنه عذاب والأقرع ما بعرف شو ما بعرف شو، أنه بيصوروا للناس أنه عذاب في القبر وكذا، ما بيذكر لهم أنه حقا في عذاب، حتى اللي عم يسمع بيتوهم أنه ما في عذاب بالقبر. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، على الكافر حفرة من حفر النار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بالنسبة للمسلم أكثر أسباب عذاب القبر بالنسبة للمسلم أنه لا يستنزه من البول، لا يتحفظ من البول أن يصيب بدنه وثيابه التي يلبسها. وكذلك ورد في حديث يفيد أيضا مع هذا الغيبة والنميمة، أن هذه الأمور من أكثر أسباب العذاب بالنسبة للمسلم الذي يعذب في القبر. أما الكافر ما هو كفر خلص، هو يعذب في القبر وفي الآخرة لأنه مات على الكفر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فمر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، بقبرين بقبور المسلمين يعني، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، يعني فيما يرى الناس. قال بلى، يعني هو إثم كبير. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إثم، شو يعني فيما يراه الناس؟ قال بلى، يعني هو إثم كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتحفظ من البول، يعني يبول فيصيب البول جسمه، وذاك كان يمشي بالنميمة. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، اللي نحن بنقوله جريد النخل، يعني هذه العروق الخضراء اللي بتكون بشجرة النخيل، وشقه نصفين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا حديث صحيح، يعني في القبر عذاب، هذا العذاب اللي عم يتكلم عنه الرسول هون عليه الصلاة والسلام عذاب رجلين من المسلمين. فبالأولى أكيد الكافر حيتعذب، أكيد إذا كان المسلم الذي وقع في ذنب كبير ومات ولم يتب منه ولم يعفو الله عنه حيتعذب في القبر ويتعذب في الآخرة إن شاء الله له ذلك. فكيف بالكافر؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني الكفار الذين اتبعوا فرعون. إذا كان النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، خبرتكم شو يعني الغدو في أول النهار والعشي في آخر النهار، العصر قبل المغرب بعد الظهر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قبل ذلك وين كانوا هذول؟ في الدنيا في القبر يعذبون، مع هالنصوص الصريحة في القرآن والحديث والأحاديث الصحيحة. بيجي بعض من يدعي العلم بيقول لك ما في عذاب في القبر، والعياذ بالله، ينفي عذاب القبر، فيكذب الله ويكذب الرسول ويكذب المسلمين. في عذاب في القبر على من؟ على الكفار وعلى بعض عصاة المسلمين. بيقول لك واحد يشوف يشعر بالقبر، ما لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فتاني القبر، يذكر منكرا ونكيرا
قال له عمر سيدنا عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ ما كان سمع بعد من الرسول عن هذا الأمر. فقال نعم كهيئتكم اليوم، يعني يرجع عقلك، لأن الروح ترد إلى الجسد في القبر ويرجع لك السمع والبصر وأنت في القبر، لأن هذا الإنسان الذي في القبر إن كان من المؤمنين الطيبين عنده نعيم في القبر، يشم رائحة الجنة، يفتح له طاقة من قبره إلى الجنة فيصله ريح الجنة، هذا نعيم بالشم، ويعرض عليه مقعده من الجنة، يرى بعينه مقعده من الجنة، هذا نعيم بالنظر، ويسمع كلام الملائكة لما يجي منكر ونكير ويسألانه ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد، من ربك؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقول هو عبد الله ورسوله، وبيجو بهيئة جميلة، يعني ينسر لما يأتياني لا يرتاع من منظرهما المخيف، بالنسبة له شيء يعني جميل جدا، لأنهما يسألانه عن شيء يعرفه يعتقده ومات عليه، فيكون له فرح وسرور، مش بخاف من منظر منكر ونكير هذا المؤمن الصالح. الكافر يخاف ويرتعب وينزعج ويتألم، أما المؤمن لا ينزعج من منظر منكر ونكير، فيحصل له سرور بالنظر وبالسماع لما يقولون إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ولما يلقن هذا المؤمن، ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع كلام الملقن، وبيقول الملقن يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يسمع ويقول أرشدنا يرحمك الله، فيقول أذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، كل سرور لإله، سرور وفرح وأنس لهذا المؤمن. ثم يوسع له القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ بالخضرة والنور، ويفتح له طاقة من القبر، الله يرزقنا ذلك جميعا. نعيم للكافر. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا أدري، لما يسألوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، فيقولان له لا دريت ولا تليت، للإهانة يعني، ثم يضربانه بمطرقة من حديد بين أذنيه. الرسول قال لو ضربت بها الجبال لذابت، لكن لا يموت الآن، عم يتعذب، لا يموت بهذه الضربة، بحسب العادة هذه تقتل، لكن لا يموت، لأن الله لم يشأ له أن يموت بعد أن يدخل الروح فيه الآن، خلص يتعذب، يستمر عذابه في القبر وبعد ذلك في النار إلى ما لا نهاية له. كل هذا بدون يلغه، كل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والذي قاله الله تعالى يريدون إلغاءه والعياذ بالله بالتمويه على الناس. بيجي بعض الناس الوهابية يقولوا لك لشو الإنسان بالقبر بيسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، هذه آية في القرآن، لكن قلت لكم القرآن لا يتعارض معه الحديث، الحديث لا يتعارض مع القرآن، القرآن لا يتعارض مع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه ليش بيقولوا لك هيك؟ كيف بتجي على القبر بتقول يا رفاعي أو يا جيلاني أو يا رسول الله؟ بيقول لك ليش الميت بيسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، للتمويه، الذي يتعلم يعرف كيف يرد. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قتلى بدر، الذين قتلهم المسلمون في معركة بدر، جاء إلى القليب، قليب بدر، فصار يخاطبهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقتل المشركين، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ للتأكيد يعني، هذا ليس معناه الشك أنهم هل وجدوا ما وعدهم ربهم أم لا. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال له الرسول ما أنتم بأسمع لقولي منهم،
يعني أنت عم تسمعني باللغة العامية وهم يسمعونني، هذا لا يتعارض مع الآية القرآنية في الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المقبرة ما كان دائما يذهب إلى البقيع يزور قبور المسلمين، يزور موتى المسلمين، فيقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي غير الترمذي أنه كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ثبت وهذا ثبت في الصحيح، في الأحاديث الصحيحة، الرسول يكلم من لا يسمعه، لا يعني معناته أنهم يسمعونه. لما يقول الرسول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لما يقول الرسول السلام عليكم يا أهل القبور، يسمعونه ويردون السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يأتي قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا انصرفوا، إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، يسمع يعني بيسمع. هذه أحاديث ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث لا تناقض القرآن الكريم. فشو معناه وما أنت بمسمع من في القبور؟ يعني يا محمد، هؤلاء الذين أنت تدعوهم من الكفار من المشركين إلى الإسلام ولم يشأ الله تعالى لهم أن يهتدوا، إنهم لا يسمعونك سماع قبول، كما أن الميت في الغالب لا يسمع كلام الناس، لكن في بعض الأحيان يسمع كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يسمع كلام كل الناس، كل الكلام الذي يقوله الناس، لا، إنما يسمع بعض الأحيان. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني يا محمد هؤلاء المشركون الكفار الذين لم يشأ الله تعالى لهم أن يهتدوا، مهما كلمتهم هؤلاء حالهم كحال أكثر الموتى الذين لا يسمعون، أنهم لا يقبلون منك، لا يسمعون لك سماع قبول، مش طرشان ما عم يسمعوا. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، وما في تعارض بين الآية وبين الحديث. فبيجوا مشبهة مجسمة نفات التوسل يقولوا كيف عم تحكم معهم، كيف بتسلموا عليهم، أو كيف بتقول يا رسول الله، أو كيف بتقول عند القبر يا أوزاعي مثلا، ادعو الله تعالى لي. ما في تعارض بين هذا وبين ما جاء في القرآن. وسبق ذكرنا الحديث الذي رواه البيهقي أن صحابيا، نحاول اسمه، لا بدي أسألكم من هو، جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، في عام الرمادة لما حصل القحط والجدب، شو قال؟ يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. من روى الحديث؟ البيهقي، رواه البيهقي، الصحابي بلال بن الحارث المزني، احفظوهم الله يبارك فيكم. وهذا الذي رواه البيهقي إسناده صحيح، حتى لا يقول لك قال شو بعرفنا إذا ده مظبوط ولا لا، حصل ولا ما حصل، إسناده صحيح، عن مالك الدار، وكان خازن عمر، اجوا له هبيئة، قالوا مين مالك الدار؟ مجهول، ما بنعرف هذا منه صحيح. هني شو صاروا بيعملوا؟ بتقول لهم انت من اهل السنة، تقول لهم دليلا لاهل السنة، بيفتحوا الكمبيوتر بكبسوا هيك، شو بيطلع لهم؟ بيطلع لهم واحد مثلهم بيقول لهم هذا مجهول، بيقول لهم مجهول فإذا منه صحيح. هو هيك بنعرف إذا صحيح أو لا؟ إذا قال الحافظ البيهقي صحيح شو بيكون؟ صحيح. وش إذا قال ناصر الدين الألباني؟ لا. إذا قال الحافظ وخذه حيث حافظ عليه نص كمله

ليس له اعتبار، لأنه صار يقوله خازن عمر مجهول. مجرد أن جاء في الرواية خازن عمر، عمر ثقة ولا من ثقة؟ ثقة. عمر خليفة المسلمين أمير المؤمنين، هل يتخذ خازنا غير ثقة؟ لا لا، الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتخذ خازنا على أموال المسلمين لا يكون ثقة. فلما نقول وكان خازن عمر شو بيكون؟ ثقة، بيكون ثقة. فإذا إجا واحد قال لهم إنه صحيح، حكيت لكم قصة كتير مهم تحفظوها. واحد من أحبابنا في الأردن أرسله شيخنا رحمه الله ليكلم إنسانا يدعي علم الحديث ويصحح ويضعف من عنده كمان، هذا مثل ناصر الدين الألباني. فكلمه أخونا بلطف لأنه يريد الإرشاد ولا يريد التعالي، مثل ما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول العلماء ما كان يجادل إنسانا إلا بقصد إظهار الحق وليس للتعالي وليس للكبر. هذا قصد الشافعي وهذا قصد كل إنسان من أهل السنة والجماعة يخاف الله تبارك وتعالى ويريد نصرة دين الله. فأثناء الكلام كما بيقولوا أخذ ورد، أخونا قال لذاك أنه في أئمة توسلوا بالصالحين بعد وفاتهم، قال له اذكر لي إمام واحد، أنه على وجه التحدي يعني، قال له اذكر لي إمام واحد من السلف الصالح توسل بشي واحد أو دعا عند قبره. قال له الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال له شو؟ إيش هالكلام هذا اللي عم تقول؟ وين هذا؟ قال له الإمام الشافعي قال إني لا أتبرك بأبي حنيفة. يعني مات أبو حنيفة ولا بعده عايش؟ مات. ما قلنا مات، لما مات أبو حنيفة رضي الله عنه بنفس السنة ولد الشافعي. فالشافعي عم بيقول إني لا أتبرك بأبي حنيفة، وما عرضت لي حاجة إلا كنت أصلي ركعتين ثم آتي إلى قبره أدعو الله تعالى عنده، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي دغري، تتحقق الحاجة ببركة الإمام أبي حنيفة. بس الله هو خالق كل شيء، هذه عقيدة كل المسلمين. قال له وين الرواية هاي؟ ما مر عليه الظاهر كانت، فهو عنده كتب كتير. قال له خلف ظهرك تاريخ بغداد، ففتح وعطاياها. قام قال للي بيجيب الشاي عنده، الشاب عنده بيجيب الشاي، قال له خرج لنا هالإسناد هيدا. تعرفوا شو يعني خرج لنا هالإسناد عنده؟ روح على الكمبيوتر افتح المكتبة الشاملة، هالأسماء اللي طالعة تك تك تك، شوف شو بيقول عنها، مين اللي عم بيقول، مين هو اللي عم بيقول، هل هو من الحفاظ، هل هو من المحدثين. فهذيك غاب، قال لي غاب وقتا، هو أخونا اللي صارت معه حكي لي ها، قال لي غاب وقتا ورجع وجهه محمر لأنه هو بده ينتصر له. قال له إيش في؟ قال لي فخفض صوته، قال له طلعوا كلهم ثقات، يعني زعلان بدل ما يكون مسرور. قال له بس في واحد ما لقيته، ما قال له، قالوا عنه غير ثقة. شو قال له؟ قال له ما لقيته بالأردن هاي. قال له ها إذا ما أنا صحيحة. طلع في أخونا قال له ما سمعت ما قال العلماء؟ عدم الوجدان ليس دليل العدم. قال له إيش إيش إيش؟ ما فهم شو قال له. العلماء بيقولوا إذا أنت لم تجد معنى مش معناته منه موجود. فهمتوا شو عم بقول؟ يعني أنت أمرار بتقول لأبنك جيب لي هالقلنسوة من الغرفة، بيروح وبيجي ما في، ما تقول ما في، قول ما لقيتها، يمكن أنت ما بحثت جيدا. فعدم الوجدان ليس دليل العدم. قال لأنه ما لقاها، قال له خلص منا صحيحة، أنه زعموا أنه انتصرنا. يعني هؤلاء لا يريدون نصرة الدين، هؤلاء يريدون نصرة مذهبهم. قال له طب اذكر لي واحد بعد موته نفع المسلمين. قال له سيدنا موسى. قال له كيف نفع المسلمين؟ قال له أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج قال له موسى ماذا افترض الله على أمتك؟ فقال افترض عليهم 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك، يعني إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحي من ربك، فاسأله التخفيف. فصار يذهب فيخفف عنه 5 حتى بقيت 5 صلوات. فشو قال له أخونا؟ قال له يعني نفعهم؟ قال له لا، هذه نصيحة. قال له ليش النصيحة بتنفع ولا بتضر؟ بده يكون عندك سرعة بديهة كمان حتى ترد عليهم، لأنك تريد نصرة الحق، أنت ما قصدك أن تتعالى على الناس. بس شوفوا قديش يسيئون للناس. قال له لا، هيدي نصيحة. لشو شو النصيحة؟ النصيحة تضر أو تنفع؟ تنفع، يعني نفع أمة محمد بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأنه عندهم قاعدة.

0: مجسما مشبها، بيقولوا لا أحد ينفع بعد موته، بيقولوا لا أحد ينفع بعد موته، وكلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل هذا مطلوب تحفظه، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. شو يعني ومماتي خير لكم؟ يعني أنفعكم في حياتي أنفعكم في مماتي. أنفعكم في حياتي، مش نفع الرسول في حياته لا شك في ذلك، وبعد موته صلى الله عليه وسلم لما تروح على قبره إذا قلت السلام عليك يا رسول الله، الرسول قال إنه يرد السلام وهذا نفع لك. تحدثون ويحدث لكم، يعني تعملون أشياء فينزل علي الوحي بحكم ما فعلتم. تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. إذا الرسول يستغفر لنا مش عم ينفعنا يعني؟ بلى، كيف لا ينفعنا صلى الله عليه وسلم. لكن الله طمس على قلوبهم فلا يرون الحق حقا، كل الأدلة التي تقولها لا يرون ذلك ولا يقبلون منك مهما قلت من الأدلة، عندهم جمود عجيب. قال المؤلف رحمه الله وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على شيء وبالتردد فيه، يعني إذا كان إنسان في الصلاة ونوى قطعها، يعني في قلبي قال نويت قطع الصلاة انقطع، أو علق ذلك على شيء، يعني قال بقلبه جهيني تليفون مهم، إذا رن التليفون هقطعها لرد، وما رن التليفون فسدت صلاته لأنه علق قطعها على حصول شيء لو لم يحصل هذا الشيء. وبالتردد فيه، رن التليفون قال أقطعها أم لا أقطعها، هو تردد، ليس جاء وخاطر فطرده، هو صار مترددا. تليفون يمكن يكون في 10,000 دولار، بقطع الصلاة ولا ما بقطع الصلاة، قد يحصل هذا. فإذا تردد حقيقة مش مجرد خاطر بطلت صلاته. الشرح من نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال أو بعد مضي ركعة مثلا، يعني لو قال بعد شوي رح أقطعها بطلت صلاته، وكذلك تبطل بتعليق القطع بشيء، كأن قال في نفسه إن حصل كذا فإني أقطعها، فإنها تبطل حالا، يعني ولا يجوز له ذلك لأن إفساد الصلاة المفروضة حرام. وكذلك بالتردد فيه، كأن قال أقطعها أم أستمر فيها، يعني حقيقة هو قال ذلك في نفسه، فإنها تبطل. هذا إذا لم يكن خاطرا، أي بحيث لم يورثه ترددا، إذا أجى خاطر ولم يورثه ترددا ما أثر فيه بحيث صار عنده تردد حقيقي، هذا لا يفسد عليه الصلاة. ولا عزما، عزم التصميم يعني، ولا صمم على قطعها، ولا عزما على القطع، فهذا لا يفسد عليه صلاته. هذا وبارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرمنا برؤية رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام، وعطف قلبه الشريف علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا. اللهم أحينا حياة طيبة، وانصرنا على المفسدين، وانصرنا على من يعادينا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، محاضرات دينية عظيمة النفع فيما يجب على المسلم معرفته وتعلمه من عقائد وأحكام شرعية. شرح عمدة الراغب في علم الدين الواجب، تفاصيل مهمة وتوضيحية لعدة أبواب من العلم الديني، مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الله.
1: يا باني جبنا الخدمي وانت حين قصدنا بلاد جدة وانت حين اهل وهل.
0: الله الله
1: الله يا ابو يا حاني المراكب الحيبنا نزور البيت ونقبل نعتاقه وغيره.
0: الله
1: يا ابوي يا يابا يا ابا المصطفى لجوار مريد. هو على دربك يا طيب انا رجل حمد وقضي للمصايب الروم حمد. هواني بحب المصطفى نسير حمد وعبد لندن للحضران يا ده وهو يا الحسن النبي حيا نزل الكرامة وسط حيا
0: وغيره. طيب طيب يا حج طيب.
1: هلا يا ابو سيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم العند الرقم تمسك وبحر القيال والشرب وردا.
0: طيب يا حج طيب.
1: يا موسى سقانا من وردا وحده النفر شموغا بالنجرى يوم

أصدقائي المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. ومنوعدكم بإذن الله تعالى حنكون نحن وياكم مع فقرات مؤنسة وممتعة ومفيدة. بدنا نرحب بكل أصدقائنا بغرفة الكنترول، تحية كبيرة لكم وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن أصدقائي المستمعين، لفت لي نظري سبحان الله أنه جاي على بكرة، كنت بدي أحكي بموضوع تاني ولكن غيرت شوي لما اتقابلت هيك مع صنفين من الناس مباشرة وراء بعضهم، ناس يعني ما شاء الله وجوههم نيرة، وجوههم باشة، والتانيين وجوههم هيك بتقولوا ما بتضحك للرغيف السخن، مع أنه تقابلنا سوا ومنتقابل كل يوم مثل بيقولوا، بس هيك في ناس سبحان الله وجوههم بالعادة بتاخد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتطبقوا لا تحقيرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هول عم ياخدوا بكلام النبي. أما الشق الثاني فسبحان الله أنا ما بتكلفهم كتير هالبسمة وهالضحكة، يعني بيقولوا إنه العضلات بالوجه لا تبتسم بياخدوا جهد أقل بكتير من الجهد اللي بياخدوا لما الواحد يكون غضبان وهيك ووجه يكون مكشر وما عارف شو. تبسمك بكلفك أقل بس بيعطيك أكتر. لذلك بدنا نحكي اليوم عن حسن لقاء الناس. خلينا نتعلم شوي من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف بيكون لقاء الناس، لأنه هذا مرده أنه لقدام بيقولوا لقيني وما تغديني وكلمة بتحنن وكلمة بتجنن. فحنحكي شوي عن هالموضوع هيدا، لأنه لقدام بيكون بيصير في عندك كتير أصدقاء وأحباء لما أنت تكون متبسم ولقائك حلو ومنطقك حلو. بالعكس لما يكون منطقك أعوج مثل بيقولوا، لما يكون كلامك جفص، لما يكون كلامك واقف مثل بيقولوا، مين حتلاقي بوجهك إلا اللي مثلك يمكن، حتخانقوا ولما تلطقوا حتتخانقوا، لأن لا أنت بتطيقه ولا هو بيطيقك. فلذلك خلينا نشوف السيرة النبوية العظيمة شو كان فيها بهالمعنى العظيم هيدا عن معنى لقاء الناس، ونتعلم ونعلم غيرنا إن شاء الله. خلوكم معنا.

إذن مع صوت العذب، صوت البلبلي، صوت الكناري، مع الحاج خالد الأطيار، الله يحميه ويحمي كل أحبابنا المنشدين المحبين للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هالبلابل المغردة، نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم ويكرمهم ويرزقهم رؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام. إذن طلاقة الوجه من الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، طلاقة الوجه ولين الجانب. فقد جاء في الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. معناه أن من الحسنات أن يلقى المسلم أخاه المسلم ووجهه منبسط إليه، وهذا من أسهل الحسنات، ليس فيه كلفة، فإن طلاقة الوجه هي الهيئة التي تنبغي للمرء أن يقابل الناس عليها في معاملته لهم، بل إن الأحاديث الشريفة توجه الإنسان إلى أن يكون طلق الوجه وإن كان في داخله محزونا، إذ إن حسن البشر وطلاقة الوجه والابتسام المخلص يؤنس الناس والرفاق ويقرب المرء إلى قلوبهم. ولقد قيل: ثلاثة من الدنيا تقر بها العيون: المرأة الموافقة، والولد الأديب، والأخ الودود. ولكي يكون المرء ناجحا على صعيد الأعمال أو على صعيد كسب ود الناس وحبهم، ينبغي له أن يكون حسن البشر، طلق الوجه، مبتسما وبإخلاص. وإذا لم يكن من عادته الابتسام فليتعلم هذه الخصلة الحسنة، وليس عيبا أن يتعلمها، وليجعل الابتسامة تنبع من قلبه وتجري على فمه وعلى شفتيه لتبسط قسمات وجهه، ولن يتكلف شيئا ولن يخسر، بل هو الرابح والناجح والسعيد على أي حال إن أخلص النية لله تعالى. مرة كنت عم بسمع مقابلة على الإذاعة، عم بسمع مقابلة مع أحد الإذاعيين المخضرمين القدامى، فعم يسأله المذيع الجديد إنه شو بتنصح المذيعين اللي بدهم يكونوا على ورا الميكروفون، بشو بتنصحهم؟ قال له: أكيد بالثقافة العامة، وعدد بعض الشغلات. قال له: من أهم الشغلات إنه لما تفوت من باب استوديو وتسكر على حالك، مثل بقوله بتنسى كل شيء برا. يعني لو كان صار معك حادث وتكسرت سيارتك برا انت وجاي على الإذاعة على الشغل، اول ما تفوت على استوديو وتسكر الباب عليك بتنسى شو صار معك، بدك تحكي مع الناس، بدك تبسطهم، بدك تفرحهم. الناس ما ناقصهم نكد لتنكد عليهم وتحكي معهم كلام نق وردن شو صار معك، لا، الناس بدهم ينبسطوا، وإلا بزر صغير أو بحركة صغيرة بغيروا الموجة وبينطقلوا لإذاعة تانية. فلذلك مهم جدا يا حبيبي المستمع ويا صديقتي المستمعة أنه نحن نكون يعني عنا وجه منبسط مع الآخرين، ولو كان في داخلنا محزون، لأنه هذا الفيترينا اللي عنا، الوجه يعني اللي عنا، هو اللي بيخلينا نتجاوز هالأمر هيدا. لأن إذا بقيت منكد وبقيت هيك عم تنق وتردن، اللي حواليك ما حيكونوا حيهربوا. فعشان يكون في ناس حواليك تبسم وتبسم وتبسم.

رضا الإله. بعد ما حكينا عن طلاقة الوجه في أمر تاني مهم وهو الحياء. الحياء الذي هو من الإيمان. أن الواحد لما يكون عنده حياء في كتير شغلات بيمتنع عنها. بس لما يكون بلا حياء ساعتها شو بتتوقع منه؟ لما يكون بلا حياء فهذا اللي لسانه صليط، هذا اللي لسانه ما بيطاوعه بمثبت الناس بالحكي الدفش، هذا اللي ما بيخجل، ما عنده خجل، ما مربى، ما عنده حياء، فبتتوقع منه هالأمور هيدا. أما اللي عنده حياء كتير شغلات بيصير يمتنع عنها، يعني إرضاء لله سبحانه وتعالى. اسمعوا معي هالكلام الحلو عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي ينهاه عن كثرة الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن الحياء لما كان يمنع من كثير من المنكر والفواحش ويحمل على الكثير من أعمال البر والخير جاز أن يسمى إيمانا في لغة العرب، لأنه يساويه في بعض معانيه، لأن الإيمان من شأنه منع صاحبه من كل ما حرم عليه. فلما كان الحياء والإيمان سببين إلى فعل الخير جعل الحياء شعبة من الإيمان، لأنه يمنع مثل الإيمان من ارتكاب ما لا يحل وما يعد من الفحش والفواحش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن قوي حياؤه صان عرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه وكان ذكره عند الناس محمودا وعند الله مرفوعا. ومن ذهب حياؤه، هذا اللي عم نحكي عنه بالأول اللي بلا حياء، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره وظهرت مساوئه ودفنت محاسنه وكان عند الناس مهانا وعند الله ممقوتا. ولقد قيل: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء.

إذن أصدقائي بعدكم مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. إذن أصدقائي فقرات حلوة حبيت أنه وصلكم إياها. حكينا عن طلاقة الوجه، حكينا عن الحياء أنه من الإيمان، هلأ بدنا نحكي عن حسن لقاء الناس. يعني مثل ما قلنا من شوي المثل بيقول لاقيني وما تغديني، لاقيني بالبيروتي، لاقيني وما تغديني، انه اتبسم بوجهي وما تتكلف علي، بس بدي البسمه، البسمه اللي بالوجه سبحان الله لها تاثير فعال. شوفوا انتو لما الواحد يكون مبتسم او منشرح الوجه وعنده طلاقه بالوجه، شوفوا كيف الناس اللي حواليه بينصروا فيه، والعكس لما يكون كشير ما بعرف شو بتلاقي الناس بيتجنبوه. فليش لحتى لا يتجنبوك الناس وانت مسلم مؤمن عندك عقيدة سليمة، عندك عقيدة صحيحة، بدك تنشرها بين الناس، بدك تخلي هالحلو هالشي الحلو اللي عندك ينتقل للناس. كيف؟ بدك تعرض جواهرك بطريقة لبقة، بطريقة حلوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان كريم الوجه، كان كريم الخلق. النبي ما كان فظ، ولكن عشان تعليم الأمة، لتعليم الأمة. فلذلك بدنا ننتبه يا أحبابي أنه تكون عطول، يعني مش بس تمثيل مع أصدقائك بالشغل، بل مع أصدقائك بالشغل، مع أهلك بالبيت، مع أولادك، مع أحفادك، مع جيرانك، لأنه طول ما البسمة الحلوة على الوجه، طول ما هني عم بيتقبلوا منك وعم بياخدوا منك، كل ما أنت عم تستفيد وتفيد. وإذا صار العكس بتلاقي حالك منفردا منعزلا، ما حدا عم يتعاطى معك، ولا حدا بيسمع صوتك، ولا بدي ياخد منك أبدا. ليش؟ لأن أخلاقك هيك، هيك أخلاقك. فلذلك حسن لقاء الناس هذا عنوان مهم جدا. بيقول يمثل اللقاء بالناس مقدمة التعامل بينهم، ومن شأن هذه المقدمة أن توسم بالحسن والجمال لكي تكون معاملتهم حسنة. ومن حسن اللقاء بالناس حسن البشر وطلاقة الوجه كما قدمنا ذكره، والتبسم والبشاشة وطيب الكلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، يعني ما بتقدروا تساعدوا كل الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقد كان يحيى بن أكثم معروفا بالحلم يضرب به المثل في هذا الأمر العظيم. سئل ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم، وهذا قيس بن عاصم رضي الله عنه صحابي جليل قتل ابن أخيه ابنه، فأتي إليه بالقاتل، يعني بابن خيه أتي إليه مكتوفا، فقال فك عنه، وقال للشاب القاتل عصيت ربك وقطعت رحمك، وأعطى أم المقتول 100 ناقة حتى تصبر. وصار يضرب به المثل في الحلم والصبر، والناس صاروا يتعلمون منه الحلم والصبر. لذلك خلينا أصدقائي نكون على هذه الخصال الجميلة، الحلم والصبر وطلاقة الوجه وحسن الملاقات مع الناس والكلام الجميل والمبسم الجميل. كل هيدا بناخده ومنتقوى فيه لما نحضر مجالس العلم ومنسمع الأكابر كيف كانوا يتصرفوا، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآخرين، مع المسلمين وغير المسلمين، كيف كان يتعامل مع الصغار والكبار، مع العدو والصديق، ونتعلم كيف صحابته الكرام وآل بيته الأعلام كيف كانوا يتعلموا من النبي وكيف كانوا يطبقوا. هن أسيادنا، هن عظمائنا، هن قادتنا، بناخد شو كانوا يعملوا لنعمل نحن ونستفيد مثل ما هن استفادوا، لأنهم أخذوا من منبع عظيم جدا هو القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذن أحبابي بعدكم مع جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء. كنا عم نحكي عن أمر عظيم جدا اللي هو حسن لقاء الناس، واتطرقنا لعدة مواضيع جانبية، منها أنه الواحد خاصة إذا عنده عائلة يربي أولاده على التبسم، على الحسن، على حسن الخلق، على المعاملة بالحسنى. يعني أنا فايت على الإذاعة اليوم، فايت معي هيك صبي عمره يعني ما في أظن شو 10 سنين 12 سنة، فبدي فوت أنا وياه على الباب، من الباب فتحت له الباب قلت له تفضل. أنا كنت واقف على يمينه، قال لا الكبار بالأول. قدام بسط منه، قدام بسط منه يعني، وكبر قلبي بسم الله عليه. هالصبي محمد حلواني اسمه، كتير انبسط منه، قال لي لا الكبار بالأول، وهيك بخجل. يعني قديش حلو نحن لما نربي أولادنا ونأصلهم على الأمر هيدا. بالعكس شوفوا لما يكون الولد بالبيت عم يسمع أبوه عم بيسب ويشتم ويقذف والعياذ بالله تعالى، ويضرب فلان وعلان بس من أجل أمر بسيط أحيانا بيحصل بالعيلة، بتلاقيه دغري فار مثل وكأنك حطيت شرقوطة نار لبنزين وولع دغري من سبب بسيط. والكروق والكروق، وين عايش أنت؟ وين عايش؟ هول الأولاد، هول الأولاد عم بيشوفوك قد بكرة، مع أنه ليس لهم بس بصير يدعو عليك، يدعو عليك أنه الله تعالى يخلصهم منك، أنه يموتك. ليش لتوصل يا أب ويا أم لهالمرحلة هيدي من جراء التعنيف، تعنيف الأولاد بغير حاجة، ضربهم وإيذائهم وإسارة دمهم وضربهم على الوجه واسمعهم السب والقذف والشتم؟ وين بياخدك هيدا؟ لوين بياخدك؟ بكرة بتلاقي حالك والله أعلم منبوذ بالزاوية، ما حدا عم بيطلع فيك، إذا بدهم يطعموك بيرمولك شقفة خبزة، دبر حالك فيها. ليش؟ لأنك أنت هيك ربيت. قرفوا منك، غضبوا يعني خافوا منك، بزغرهم بكبرهم بدهم ينتقموا منك، مع أنه نحن منقول لو الأب والأم كانوا يضربوا ويظلموا الأولاد بزغرهم، ليس للأولاد أن يظلموا آبائهم وأمهاتهم لما يكبروا. لا لا لا لا لا, لا. نتعامل بالحسنى قد ما كان هذا أبوك، قد ما كان هيدي أمك. فلذلك يا أحبابنا الحل في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، الحل في سماعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقنا لهذا الأمر. هذا هو الحل، ونقطة على السطر.

بننتقل من الموضوع اللي حكينا عنه بالأول بننتقل لموضوع تاني شبيه يعني بنفس المجال لما نحكي اللي هن عادات واستعداد سادات والعادات. يعني العادات تعوا أسيادنا الكبار هن القدوة يعني هن اللي ناخد منهم. بتقول كاتبة المقال يلي أنا أخذته من مجلة منار الهدى مجلتنا العزيزة بتقول لماذا اليوم؟ لأني بدت أسأل نفسي متأسفة هل صارت عاداتنا التي تزخر بالبطولات والقيم والمبادئ في خبر كان بين هلالين ولأي شيء بتنا نهجرها إلا من رحم الله منا؟ أريد إن المتأمل في واقع الحال لا يجد اختلافا شاسعا بين عاداتنا وتقاليدنا اليوم وبين العادات أيام الصحابة والسلف والخلف، أيام العز والمجد، أيام النخوة والهمة العالية. وإنه والله لواقع مؤلم أن يشن علينا هذا الهجوم الشرس الذي يقتحمنا في بلادنا وبيوتنا ويصل إلى غرفنا بل إلى ما بين أيدي أولادنا وشبابنا عبر التلفاز والشبكة العنكبوتية فيصرف طاقاتهم وتفكيرهم لتوافه الأمور، فصرنا قليلا ما نجد منهم من يحمل راية العلم والعمل ليواجه بها مصاعب الحياة، ولا يزال هذا الهجوم يفتك بهم حتى يكاد يجردهم من أحسن وأفضل العادات. وكانت النتيجة أن اتجه الكثيرون إلى التقليد الأعمى لأعداء الإسلام على صعيد الشكل والملبس والمأكل والمشرب والتعامل مع الغير، فما لبثت أن انقلبت حياتهم إلى حياة اللهو والطرب، يفرطون في الصلوات الخمس فيتركونها كلها أو بعضها، يصاحبون أصدقاء السوء ويضيعون أوقاتهم بما لا خير فيه، ويستبدلون الذي هو أدنى بما هو خير لهم. مثل هؤلاء اتبعوا المظاهر البراقة والكلمات الخداعة، انغمسوا في مغريات الحياة الدنيا وابتعدوا عن عادات أهل الآخرة. الألم كبير، بتقول كاتبة المقال، لكننا لن نطيل الحديث، فدعونا الآن نضع الإصبع على الجرح ونتطرق إلى بعض العادات المستبدلة التي على صداها في الآونة الأخيرة، علنا بذلك نوقظ بعض القلوب النائمة. عند اللقاء والوداع، هذول شغلتين اجتماعيتين كتير منوجههم باليوم، منودع شخص ومنلطئ شخص. نبدأ هنا من أبسط الأمور. اليوم قل حتى من يكتفي بقول السلام عليكم، بل اتجاه الأغلب أنه عندما يلتقي بأحدهم هذا إن سلم عليه يحييه هاي سافا أو بونجور شو كيفك، وعند الوداع يلا باي سي يو. أنا لا أقول إن هذا النوع من التحية والوداع فيه غلط على الإطلاق، ولكن لما لا نعود لعاداتنا الأصيلة التي هي أفضل وأنفع من هذا؟ فلنعمل بحديث ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر. شوفوا قديش فضل عظيم جدا لما الأخ يلتقي بخيه، مش خيه من نفس الأم والأب، عم بحكي خيه في الإسلام، لو التقى بصديقه صافحه وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا على بعض، هون شوف قديش فيه له أجر حعيد. ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر. ولنرجع إلى هذه العادات، عادات الصحابة الذين كانوا إذا التقوا قرأ الواحد منهم سورة العصر، وكانوا رضي الله عنهم عندما يفترقون يقول أحدهم للآخر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول الآخر مثله، فما أجمله من لقاء وما أجمله من وداع.

إذا أصدقائي ما عاد في عنا وقت طويل، هذا سبحان الله الموضوع كنا بدنا نتوسع فيه أكتر. إن شاء الله تعالى الأسبوع الجاي منكمل نحن وياكم، ولكن حبيت أنه حيي حبيب قلبنا الحسن أبو الخدود صاحب هالصوت الحلو يلي عم تسمعوه، شاب طيب بسم الله عليه بأول طلعته بتستحلي القعدة معه، شاب مهضوم إن شاء الله تعالى بنسمع منه شغلات كتير حلوة مستقبلا. ندعو له الله تعالى يحميه ويلطف به ويلطف بكل المنشدين في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

إذن أصدقائي بدنا نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل. بدنا نحيي كل الفرق يلي عم بيسمعونا أصواتهم، فريق المشاريع لإنشاد الديني، الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، والكورال المشرق العربي. بنوجهلهم كلهم تحية كبيرة، ولكل الأصدقاء يلي نسيت حييهم وابعث لهم تحيات. بقولكم إن شاء الله تعالى يوم الجمعة المقبل نلتقي بكم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه، وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألما على ما تركوه وراءهم في مكة. خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم، لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه، فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار، فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا، فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم. لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة
وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل، ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله، وعلت أناشيد الابتهاج. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

كان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترعوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم، عندما كانت تجتمع القبائل في مكة كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أتباعه المستضعفين، وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة، واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر، ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب، ونحن هنا لا نريد أن نسرد وقائع الهجرة المباركة بقدر ما نريد أن نتكلم عن الدروس والعظات المستفادة من الهجرة لنعالج الأدواء التي نعاني منها في حاضرنا. الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله والتضحية في سبيل الله والزهد في الدنيا، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده، عندما جاء عمه أبو طالب بعرض المشركين قائلا: إن كنت تريد فيما جئت به مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد جاها وجهناك فلا نقطع أمرا بدون مشورتك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعلمنا بهذا الدرس العظيم كيف يكون ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. فإذا بالمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون مكة المكرمة إلى يثرب تنفيذا لأمر الله، فتركوا الأهل والمال والدار والوطن لا لشيء إلا طلبا لرضا الله. وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال. وذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فها هو الفاروق عمر بن الخطاب يخرج مهاجرا فيأتي إلى نادي قريش حيث يجتمع زعماؤها فيقول لهم بأعلى صوته: من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أطفاله أو ترمل زوجته أو تذهب روحه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. فما تجرأ أحد منهم على أن يتبعه. ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله وثقة القلب بالله والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله. المشركون في نادي قريش يجتمعون على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وينتدبون 40 شابا من كل قبائلهم ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بسأره. وينزل جبريل الأمين بأمر الله على سيدنا محمد ويقول له: لا تبت في فراشك هذه الليلة. فيأمر الرسول الكريم سيدنا علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله، ويمتثل سيدنا علي وهو المعروف بشجاعته وجهاده وطاعته لله ورسوله، فينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي وتارة خلفه وتارة يمشي عن يمينه وتارة عن شماله، ويسأل الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك. فلنتعلم أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا. ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا المال والأرض والدور والأهل، جاءوا إلى يثرب وهم لا يملكون فيها شيئا من متاع الدنيا، فإذا بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينهم وبين الأنصار، فاقتسم الأنصاري ماله وداره وأرضه مع أخيه المهاجر حبا في الله. والمتحابون في الله هم على منابر من نور يوم القيامة، وفي ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. ثم نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة المكرمة ينظر إليها ويودعها، فنعلم من هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده، الكعبة المشرفة التي بناها أبو البشر السيد النبي الرسول آدم عليه السلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعلق وتتعلق قلوبنا بالأراضي المباركة كمكة والمدينة وأرض الشام المباركة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفرط بحقوقنا في أرضنا، فرسول الله لم يخرج من مكة هجرة نهائية، وإنما خرج منها تنفيذا لأمر الله وعاد إليها فاتحا بعد 8 سنوات، ليقول بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. ومن منا لا يعرف حرب داحسة والغبراء

0: وحرب البسوس وحروب الأوس والخزرج في الجاهلية. لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة تقاتل تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الدولة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة. كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد، يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا. فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات، ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات، أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون؟ وهل هناك من يجهل المهندس المسلم التركي سنان، الذي بنى العشرات من المساجد والمستشفيات والزوايا، وهو باني أكبر قبة في التاريخ، وهي قبة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول، وغير ذلك كثير كثير. إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا ووحدتنا على ما يرضي الله في سبيل عزنا. اللهم احفظ وطننا وأمتنا، وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبوكم فارس الهيجاني إن شاء الله علي.

يا ابن عم النبي جيلك اننا حنا بنو المصطفى والفاطمه امنا من نسل حيدر علي يا علي يا ابن عم النبي شيخ اهل البيت ذو القدر علي نور عيني اتى الله علي شيخ اهل البيت شيخ

علي علي يا جدار علي.

0: ذلك خمسة أصحاب العباء صهب طه زوج الفاطمة صهب طه مبتدى كل ولي والد الصبطين يا نور العين يا نور العين والد الصبطين الحسن والحسين والد الصبطين ذو الفضل الذي فيه نص الذكر للناس الدني علم الآن وصل المصطفى روح الدنيا في السلطان المظلم
1: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: والد الحسن ويحان سيرته رب العالمين

الحسن والحسين والد الصفين والد الصفين بالفضل الذي في نص الذكر للناس تريد

علي يا حبيبي علي علي.

0: وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 61 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

Oh,

وعساكر الشيطان شاخصة له

ليث الكريمة ليث الكريمة فاطمة.

لهفي لكوكب حسنه لما هوى لهفي لكوكب حسنه

من عرشه الأعلى لمنبسط الثرى لها في أسرة الكريمة مذغة.

فقلبها أضحى حزينا للحسين مكدرا لهفي على آل الرسول فدمعهم حتى القيامة لم يزل متحدراً.

نحو العراق اجعد فقد طاب السرى إن جئت قرب الطاب.

نحو العراق جهد فقد طاب السرى. إن جئت

بني الحسين منع الحسين زلالك الصافي وقد شرب الوحيد.

خذها ابن حيدرة الوضع مرثية نظمت بذكرك من صفاتك جوهرا وبها

فلئن طواك أخو العناد بزعمه فلقد منأت الكون نشرا أعطرا وأطفت في الطف الصفوف كأنها تبغي بحج رحابكم أم القرى فانظر إلي.

تعالى أذى شديدا، وأوذي أصحابه الكرام في مكة، وأوذي ياسر وزوجه سمية وابنه عمار وزوجه سمية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ويقول: اللهم اغفر لآل ياسر. وانصب أنواع العذاب على المستضعفين صبا، وتجرعوا مرارات الصبر على أنواع العذاب من المشركين، إلى أن جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا فرارا بدينهم من أذى المشركين، خرجوا مهاجرين جماعات متتابعين ووحدانا وفرادا تنفيذا لأمر الله تعالى.

وتعالوا بعد ذلك لنتحدث عن قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، خير قائد عرفه التاريخ، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. فلقد روى علماء السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وجد إخوانه المسلمين قد تتابعوا مهاجرين إلى المدينة المنورة، جاء هو الآخر يستأذن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له النبي العظيم عليه الصلاة والسلام: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحب حبيبه المصطفى في هذه الهجرة المباركة، وعلف راحلتين كانتا عنده، وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر. وفي هذه الأثناء رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له أنصار وأصحاب من غيرهم لغير بلدهم، وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأن يكون قد صمم هنالك على حربهم، فاجتمعوا لهذا الأمر الذي أهمهم في دار الندوة، حيث كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيه، وصاروا يتشاورون فيما يصنعون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وكانت مؤامرتهم تقضي أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا، ثم يعطى كل منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ويتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر عشيرته بنو عبد مناف على حربهم جميعا. وأتى جبريل الأمين عليه السلام ملك الوحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيدهم، وأمره بألا يبيت في مضجعه وفراشه تلك الليلة. ولما جاء الإذن والأمر من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة إلى المدينة المنورة المباركة، انطلق النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى منزل حبيبه ورفيقه أبي بكر رضي الله عنه ليكون صاحبه في هذه الرحلة الميمونة المباركة والهجرة الطيبة. فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وكله شوق وهيام وولع لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم قالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله

عنها فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب وشقت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها نطاقها قطعتين فأوكأت بقطعة منه الجراب أي سدت فمه وشدت فم الجراب بالباقي فسميت لذلك ذات النطاقين. ثم دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفارس الشجاع والبطل المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت في تلك الليلة على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل رضي الله عنه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ظلمة تلك الليلة التي هاجر فيها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام اجتمع المشركون على باب رسول الله يتربصون به ليقتلوه، ولكن العناية الربانية كانت تحفه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى ناصره وحافظه. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قومه المشركين وهم على بابه ومعه حفنة من تراب، فجعل عليه الصلاة والسلام يذرها على رؤوس المشركين، والله تبارك وتعالى أخذ بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الرسول فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم قد خرج، فانقلبوا خاسئين مذعورين وركبوا في كل وجه يطلبونه عليه الصلاة والسلام.

0: تراب.
1: ويتابع الحبيب المصطفى رحلة الهجرة المباركة مع حبيبه وصاحبه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى وصلا إلى غار ثور ليقيما.

ودخل الصديق أبو بكر قبل الرسول لينظر أفيه سبع أو حية ليقي النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بنفسه. وكان في الغار عدة ثقوب، فجعل الصديق رضي الله عنه يسد الثقوب بثوبه، وبقي ثقب واحد فسده رضي الله عنه برجله ليحمي الحبيب المصطفى وقرة عينه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلدغته الأفعى في رجله فما حركها وما أزاحها، وبكى رضي الله عنه، فنزلت دمعته المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام فأيقظته. فقام صلى الله عليه وسلم ومسح بريقه الطاهر المبارك على مكان اللدغ، فشفي أبو بكر بإذن الله تعالى.

وانطلق المشركون بعد أن علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ينتشرون في طريق المدينة المنورة كالوحوش الكاسرة، يفتشون عن رسول الله وصاحبه حتى وصلوا إلى غار ثور، حيث يقيم الرسول العظيم وصاحبه الطيب الأمين في هذا الغار، وحمى الله تبارك وتعالى حبيبه بخيط العنكبوت أوهن البيوت، وأرسل سبحانه وتعالى حمامة باضت على فم الغار، فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رؤية حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسمع الرسول العظيم وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم، فأخذ الروع والخوف أبا بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يهمس يحدث حبيبه وقرة عينه محمدا ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي العظيم وكله ثقة وتوكل على خالقه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ناصرهما؟ فأعمى الله تبارك وتعالى أبصار المشركين، ولما انصرف المشركون عن الغار خرج الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر برعاية الله تعالى وعنايته من الغار، وتابعا طريقهما إلى أرض المدينة المنورة.

وفي أثناء هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، ودليلهم بخيمة أم معبد الخزاعية، فسألوها تمرا أو لحما يشترون، فلما لم يجدوا عندها شيئا مسح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة على ضرع شاة هزيلة كانت في إحدى جوانب الخيمة، وكان ضرعها خاليا من اللبن أي الحليب. فلما مسح النبي المصطفى على ضرعها وذكر الله تعالى امتلأ ضرعها باللبن، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد وسقى من كان معه، وكان عليه الصلاة والسلام آخرهم شربا. ومن المعجزات الباهرات التي أيد الله تعالى بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة المنورة، ما حدث لسراقة بن مالك الذي غره المال الكثير الذي جعلته قريش لمن يقتل رسول الله وصاحبه أبا بكر أو يأسرهما. فخرج سراقة يتبعهما بعد أن علم بمكانهما، فلما اقترب منهما عثرت به فرسه فخر عنها، ثم ركبها ثانية وتقدم نحوهما كثيرا حتى صار يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واستغراقه في مناجاته لخالقه سبحانه، وهو عليه الصلاة والسلام كله ثقة وتوكل على الله لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات. فساخت قائمتا فرس سراقة في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخر عنها، ثم زجرها حتى نهضت، فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ارتفع في السماء مثل الدخان. فدخل سراقة رعب عظيم، وعلم أن الرسول الأعظم مؤيد منصور من الله تعالى، وناداهما بالأمان. ثم عاد أدراجه إلى مكة وهو يصرف أنظار المشركين عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يراه من القول. وهكذا انطلق سراقة بن مالك إلى الرسول الأعظم وصاحبه أبي بكر في الصباح جاهدا عازما على قتلهما، ثم عاد أدراجه في المساء إلى مكة يحرسهما ويصرف المشركين عنهما.

وكان المؤمنون من الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بأنوار الحبيب محمد، ينتظرون بشوق ولهف وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة في أول النهار، وهم في هيام واشتياق لقدوم الرسول العظيم ورؤية وجهه الأنور الشريف. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة التي نورها الله بنوره عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وكان المسلمون من الأنصار والمهاجرين قد خرجوا كعادتهم في انتظار نبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم رجعوا جماعة بعد جماعة بعد أن أحرقتهم حرارة الشمس ولهيبها، وإذ برجل من اليهود يصيح وينادي بأعلى صوته: ها قد جاء من تنتظرون يا أهل

فتكر الجموع عائدة فرحة مستبشرة بقدوم الحبيب المحبوب، والقلوب هائمة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسان حالها يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وصار النساء والجواري والصبيان يقولون مسرورين: هذا رسول الله قد جاء.

يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وتلقى المسلمون من أنصار ومهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال، فخرجوا في الطرق وعلى السطوح مبتهجين، وانتشر الخدم والصبيان في الطريق يهتفون: الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد.

ولما دخل النبي الأعظم المدينة المنورة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، التف من حوله الأنصار مسرورين، كل يمسك زمام راحلته يرجوه النزول عنده. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل راحلته تسير في فجاج المدينة المنورة وطرقها حتى وصلت إلى مربد، وذلك أمام دار الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله. وجاء أبو أيوب رضي الله عنه فاحتمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ويروى عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري أنه قال وهو يحدث عن أيام نزول الرسول عنده: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في أسفل البيت، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في الأعلى وننزل نحن نكون في الأسفل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. ثم قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، ولقد انكسرت جرة لنا فيها ماء يوما، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. فنزلت إليه وأنا مشفق، فلم أزل أستعطفه حتى انتقل إلى العلو. ثم قال رضي الله عنه: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت، أي قصدت أنا وأم أيوب موضع يده صلى الله عليه وسلم، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا وثؤما، فرده رسول الله ولم أر ليده أثرا. فجئته فزعا، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فأكلناه، ثم لم نضع في طعامه شيئا من الثؤم أو البصل بعد.

ثم إن الصورة المشرفة التي استقبل بها الصحابة وخاصة الأنصار نبيهم وحبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور المصطفى، حيث التف من حوله الأنصار سكان المدينة المنورة كل يمسك زمام راحلته يرجوه النزول عنده، وكذلك الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام في منزل الصحابي الجليل أبي أيوب الذي عمل جهده في راحة النبي المصطفى وخدمته، كل هذا يكشف لنا عظيم محبة أصحاب الرسول لنبيهم عليه الصلاة والسلام ومدى الأشواق المتأججة والعواطف الجياشة النبيلة التي كانت تعمر بها نفوسهم نحو الرسول العظيم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام التي كان يأكل منها الرسول، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه ولم ينكر النبي الأعظم عليهما ذلك. وكان في هذا أبين بيان على جواز التبرك بالنبي وآثاره، وأنه أمر مشروع في الشريعة الإسلامية الغراء كما قال الأئمة الأعلام وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام.

اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك وحب نبيك، وارزقنا العمل الذي يقربنا إلى حبك، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورته وشفاعته وصحبته في جنات النعيم، وتوفنا على هدي هذا النبي العظيم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك النبي الذي دخل يوما إلى حجرة زوجته عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته، فقالت عائشة لما هذا يا رسول الله، لما هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. محمد القائد الأعظم، محمد النبي الأكرم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ونحن أيها الأحبة ماذا نقول؟ حري بنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نقول لها يا نفس توبي، يا نفس توبي. محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو الذي خرج يوما إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة، أقام فيها 10 أيام فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به فلم يجيبوه، بل سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في قدميه حتى أدموها. يضرب رسول الله، يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفسي فداك يا حبيب الله، روحي فداك يا نبي الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدميه الشريفتين، وزيد يقيه بنفسه ليدافع عن النبي حتى شج زيد في رأسه، ثم يجلس القائد الأعظم ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين. إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فيرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة، فيقول عليه الصلاة والسلام لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، وهذا الذي كان، فلقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى.

محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك الرسول الأكرم الذي تعجب الكفار لشدة صبره فقالوا لعمه أبي طالب يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه فلن نمضي أمراً إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالاً جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا، ولكن النبي الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. والله بك نقتدي يا رسول الله، والله بك نستنير يا حبيب الله، والله نحبك يا محمد، والله نعشقك يا محمد، يا أكرم خلق الله، يا أفضل خلق الله، يا أحب الخلق إلى الله.

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: نعم
0: يا عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: الله
1: حبيبي
2: والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على أفضل خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. أخي المؤمن، عليك بملازمة الشرع بأمر الدين في الظاهر والباطن وبحفظ القلب، وعليك بمتابعة أوامر الشرع وبخدمة الفقراء، وبادر دوما بسرعة إلى العمل الصالح من غير كسل ولا ملل، بهمة عالية، فأبناء الدنيا همتهم الدنيا وأبناء الآخرة همتهم الآخرة. بمثل هذه العبارات الجميلة العظيمة كان يعظ أحبابه، إنه أعلم أهل زمانه، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شافعي المذهب، أشعري العقيدة، كان يضرب به المثل في التواضع ولين الجانب والرحمة بالناس والشفقة على عباد الله، متمكناً في الدين، سهلاً على المسلمين، صعباً على الضالين، هيناً ليناً بشاً لين العريكة، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولاً للأذى، وفياً إذا عاهد، صبوراً على المكاره. أولياء عصره كانوا يقولون عنه: أجل الأولياء قدراً، بحراً من بحور الشرع، سيفاً من سيوف الله، وارثاً أخلاق جده رسول الله. أبو العباس، القطب الغوث الجامع، الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان له خال من الأولياء يقال له الشيخ منصور البطائحي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بمولود يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة، ثم ولدته ونشأ نشأة صالحة طيبة، حتى صار أتقى أهل زمانه. جلس يوما على كرسي الوعظ فنزلت الرحمة ورقت القلوب، فأسلم 80,000، لأنه كان يحضر في مجلسه خلق كثير من المسلمين ومن غير المسلمين، كاليهود والصابئة، عبدة الكواكب، فأسلم في ذلك اليوم 80,000، وتاب خلق كثير من جهال المسلمين الغافلين، 40,000 منهم تابوا، ومات 5 أشخاص من شدة ما أصابهم من الخشية من الله تعالى. وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه يبيت كل يوم في زاويته 20,000 نفس، وهو يكفي